0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. في يوم جديد نتابع أكثر من 2200 جثمان محتجزة، ما الرقم الحقيقي الذي يخفيه الاحتلال؟ مصادر عبرية تعلن إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في المستقبل تحسبا لصفقات مستقبلية. إلى الضفة الغربية من الماء للتهجير، الاحتلال يقطع آخر شريان يغذي رأس الأحمر وسهل للقيعة. أخيرا انكماش اقتصادي وأزمة مالية متفاقمة. أهلا بكم إلى يوم جديد وإلى الأخبار الميدانية. في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1300 شهيد، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 4000. هذا أيضا لا تزال أثار الدمار والنزوح حاضرة رغم وقف إطلاق النار مع استمرار الحاجة إلى المأوى والمساعدات وإعادة الإعمار. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة تخللتها مداهمات للمنازل واعتداءات للمواطنين. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال المحافظة واعتقلت 5 مواطنين بينهم 3 من مخيم لتهيشة. وفي مسافر يط اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بعد مداهمة منزلهما في وادي رخيم، فيما نصب مستوطنون خيمة على أراضي المواطنين في منطقة دقيقة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وخلال الساعة الماضية جيش الاحتلال هدم 12 منشأة تجارية قرب قرية عنزة جنوب جنين دون إصدار قرار قضائي بذلك. وفي جالود جنوب نابلس عائلة أجبرت على مغادرة منزلها بعد حصار من قبل المستوطنين الذي استمر لثلاثة أشهر، فيما استولى المستوطنون على هذا المنزل. حركة السلام حذرت من أن سياسات حكومة الاحتلال تمهد لفرض ضم غير معلن للضفة الغربية، وذلك عبر توسيع الاستيطان ونقل صلاحيات في منطقة ألف وباء. وأيضا مسؤولون أمميون حذروا من أن الوضع في الضفة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد عنف المستوطنين والاعتقالات والهدم. كانت هذه آخر المستجدات الميدانية وإلى أولى ورقتنا في قطاع غزة. كشف المدير التنفيذي لمؤسسة ضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة لراية على إسكاف إن أعداد الجثامين المحتجزة قد تتجاوز 2300 جثمان، بينما نحو 1500 جثمان محتجز منذ 7 أكتوبر 2023، محذرا من أن احتجاز الجثامين وإخفاء بياناتها يحرم العائلات من حقها في معرفة مصير أبنائها ودفنهم. فما حقيقة هذه الأرقام؟ مباشرة نستمع إلى المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
2: لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين دون الكشف عن مصيرهم أو تقديم أي معلومات عنهم. ربما أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي تفوق ما أعلنت عنه الصحف الإسرائيلية، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال لم يقدم أي معلومات أو الكشف عن هويات هذه الجثامين. هناك العشرات من قضايا الاختفاء القسري ولم يبلغ الاحتلال سوى لعائلاتهم أو أي جهات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر عن هذه الحالات الاختفاء القسري. كل المعلومات التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي غير موثوق فيها، لأن الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة قام بتسليم جثامين لشهداء بطريقة مهينة جدا، من خلال إرسال هذه الجثامين في حاويات حديدية عبر معبر كرم أبو سالم وتسليمها إلى إحدى التجار ونقلها دون أي بروتوكولات متعارف عليها أو من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحسب المعلومات المتوفرة بأنه قام بانتشال أكثر من 1500 جثمان في الأيام الأولى للحرب من قرب السياج الفاصل أو من دخلوا السياج الفاصل، ولم يعطي أي معلومات أو يكشف عن هويات هذه الجثامين رغم علمه بهويات ومعلومات وأصحاب هذه الجثامين، أو يقوم بتبليغ هذه المعلومات إلى عوائل هذه الجثامين أو للجنة الدولية للصليب الأحمر. الأصل وفي أعقاب إعادة جثمان آخر جندي إسرائيلي من قطاع غزة تسقط الذريعة القانونية والسياسية التي استندت إليها قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية لتبرير احتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين، وكانت قد حصرتها في استخدامها كورقة تفاوضية ومساومة سياسية في ملف الأسرى الإسرائيليين. ولكن من خلال التصريحات العلنية الصادرة من قادة الاحتلال الإسرائيلي تؤكد بأن هذه سياسة ممنهجة متواطئ فيها كافة المستويات في دولة الاحتلال، سواء المستوى الأمني والعسكري والتشريعي والقضائي، على الرغم من أن هناك كانت التماسات وطلبات قدمت للقضاء الإسرائيلي باسترداد جثامين الشهداء، وأمهل الاحتلال وأمهلت المحاكم الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي الجهات الأمنية إلى وقت محدد لإعادة هذه الجثامين وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استمر باستخدام هذه السياسة كسياسة ممنهجة وتعبر بشكل رسمي عن الحكومة الاحتلال الإسرائيلي. المساومة في جثامين الشهداء المحتجزة هي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف وقواعد الحرب. هذا بالإضافة إلى أن المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل من أجل إنهاء سياسة احتجاز الجثامين واستردادها والكشف عن هوياتهم وكافة المعلومات والتفاصيل وتزويدها إلى عوائل الجثامين المحتجزة للاحتلال، بالإضافة إلى تقارير تثبت الوفاة وطريقة الوفاة.
1: استكمالا لهذا الملف في سياسة تتجاوز الاحتجاز إلى استخدام جثامين الفلسطينيين كورقة ضغط، تكشف صحيفة إسرائيلية عن احتفاظ إسرائيل بنحو 1700 جثمان فلسطيني تحسبا لاستخدامهم في صفقات ومفاوضات مستقبلية. هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول نوايا الاحتلال من الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الجثامين، ولماذا يبقي عليها رغم المطالب الفلسطينية والدولية بتسليمهما إلى عائلاتها ودفنها وفق الأصول. للحديث عن نوايا الاحتلال وخلفيات هذه السياسة مباشرة نرحب بك معنا الخبيرة في الشأن الإسرائيلي ياسر منا. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح نور لك وللسادة المستمعين.
1: تحياتي لك. مصادر إسرائيلية كشفت بالأمس عن احتجاز إسرائيل بنحو 1700 جثمان فلسطيني، ما الذي يكشفه هذا الرقم الكبير عن نوايا الاحتلال الحقيقية تجاه ملف الجثامين خاصة؟
4: يعني في البداية هذه السياسة ليست جديدة على إسرائيل، حتى قبل 7 أكتوبر كان هنالك المقابر الأرقام، وكانت سياسة احتجاز الجثامين تنتهجها إسرائيل في محاولة أو كنوع من أنواع العقاب ضد الفلسطينيين، على اعتبار أن مسألة حرمان أهالي الشهداء من دفن أبنائهم هذا كنوع من العقاب للعائلة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام لما تمثل رمزية الشهداء. ولكن اللافت أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا العدد يتضمن ممن استشهدوا بعد 7 أكتوبر.
1: نعم.
4: وبالتالي إسرائيل تحاول أن تقول بأن ما بعد 7 أكتوبر هنالك استخلاصات في هذا الاتجاه، ومن بينها مسألة احتجاز هؤلاء الجثامين، لأنه تم التبرير للمسألة هي في محاولة لمسألة للمفاوضات القادمة ولعمليات مقايضة سياسية قادمة، بمعنى أن مسألة التخزين أو مسألة احتجاز هؤلاء الجثامين في أكبر عدد وقدر ممكن سوف توظفه إسرائيل في أي مفاوضات.

0: هل نحن اليوم برأيك أمام إعداد لربما ما يسمى بنك أوراق تفاوضية لصفقات مستقبلية؟
1: يعني نعم، كما قلنا بأن هي عملية مسألة هذه التخزين ليس فقط لمسألة المفاوضات، إنما المفاوضات التبادل أقصد، وإنما هي لمقايضة سياسية. من الممكن أن تستغل إسرائيل هذه الورقة في محاولة لفرض بعض الشروط في قطاع غزة مثلا. من الممكن أن خلال المفاوضات القادمة على بعض الأوضاع في قطاع غزة أن تفرض مسألة معينة أو أن تفرض رؤية معينة، أن تطالب بشيء في قطاع غزة مقابل إعادة بعض جثامين الشهداء والإفراج عن جثامين الشهداء. ولكن بشكل عام كما قلنا بأن هذه السياسة هي سياسة قديمة بالنسبة لإسرائيل، وأن مقابر الأرقام منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم هنالك مقابر يتم الإعلان عنها، الكشف عن أماكنها، وهنالك أشارت تقارير كثيرة إسرائيلية وعالمية بأن هنالك مقابر يعني إسرائيل لم تكشف عنها، أو حتى هنالك مسألة التشكيك هل بالفعل يتم دفن الجثمان أم يتم سرقة أعضاء هؤلاء الشهداء.
0: نعم، ودكتور يعني لماذا اختارت فعلا اليوم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كشف كل هذه المعطيات الآن وخاصة في هذا التوقيت؟ هل هناك رسالة مبطنة تريد توجيهها اليوم للفلسطينيين أو حتى للمفاوضين لربما بأن لديها أوراق أمنية لربما يمكن استخدامها في المستقبل؟
1: يعني في البداية هذا التحقيق باعتقاد أنه تحقيق استقصائي من صحيفة هارتس، هذا أولا. ولكن يعني طبيعة كما أشارت التحقيق إلى أن هنالك نوع من أنواع النقاش داخل المؤسسة الأمنية، وأيضا قد يكون هو رسالة للفلسطينيين، وفي ظل مسألة حول مستقبل قطاع غزة وإدارة قطاع غزة وهذه المفاوضات ومسألة نزع السلاح وما شابه ذلك، من الممكن أن تريد إسرائيل أن تقول بأن لديها أوراق أخرى حتى اللحظة لم تعلن عنها، وهذا باعتقادي أنه قد يعني أو في محاولة لتشكيل أيضا ضغط على الطرف الفلسطيني شعبيا. يعني تحاول إسرائيل أن تولد ضغط شعبي على الطرف الفلسطيني المطالبة بإعادة هؤلاء الشهداء إلى ذويهم، مقابل كما قلنا أن تكون هنالك بعض التنازلات أو بعض الموافقات على بعض الرؤى بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق في قطاع غزة بالتحديد، لأن التقرير شدد على مسألة الذين ارتقوا يوم 7 أكتوبر.
0: نعم، وأيضا يعني نتحدث بأن هناك خشية من أن يصبح احتجاز الجثامين هي سياسة دائمة بحيث لا تسلم هذه الجثامين إلا ضمن صفقات أو حتى مقايضات مع الاحتلال.
1: يعني هي سياسة قديمة حديثة حتى في الضفة الغربية، وهنالك قرارات عسكرية يعني تقضي بأن الشهداء الذين ارتقوا مثلا خلال اشتباكات مسلحة أو في عمليات فدائية أو ما شابه ذلك أن يتم احتجاز جثامينهم. وفي كثير من الحالات أن الجيش الإسرائيلي كان يداهم بعض المشافي ويعني يختطف هؤلاء الجثامين، وبالتالي كما قلنا هي سياسة قديمة جديدة إسرائيل ترى فيها بأنها يعني تعاقب عائلة الشهيد، هذا أولا، وأنها هي نوع من أنواع العقاب الجماعي وحرمان مثل حرمان هذا الشهيد من أن يكرم أو أن يدفن أو حتى في رمزيته. وبالتالي أيضا في هذه المسألة هي نزع رمزية الشهيد يعني وإضفاء مسألة التأثير في المجتمع لما يتمتع به كلفظة شهيد من مكانه في المجتمع الفلسطيني.
0: أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ ياسر ملاح. إلى الضفة الغربية، من الماء إلى التهجير، يضيق الاحتلال الخناق على تجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وذلك بعد قطع خط المياه الذي يغذي منطقتي رأس الأحمر وسهل لبقيعة في خطوة تهدد مصدرا أساسيا من مصادر الحياة للسكان والمزارعين. قطع المياه عن هذه المناطق لا يقرأ اليوم بمعزل عن سلسلة من هذه الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار، من التضييق على الرعي والزراعة إلى مصادر الأراضي مصادرة الأراضي وفرض قيود على هذه

0: الحركة. للحديث عن الواقع الميداني مباشرة نرحب بك معنا الزميل الصحفي والناشط من طباس الحارث الحسني. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: أهلا بك وكافة المسلمين.
0: نتحدث عن آخر مصدر للمياه الرئيس الذي يغذي هذه المنطقتين، ما الذي يعني هذا القرار بالنسبة للسكان؟
1: نعم، يعني نحن نتحدث عن اعتداء جديد على المصدر الرئيسي الذي يغذي منطقة الرأس الأحمر بالمياه، وهذا الاعتداء بلا شك يعني أن منطقة الرأس الأحمر ستكون إذا ما ظل الحال عليه ستكون بلا حياة فعليا، لأن مصدر الحياة ووجود وجود المياه في هذه المنطقة يعني استمرار الحياة فيها، سواء على الجانب الزراعي نظرا لأن المنطقة منطقة خصبة وتزرع بالمحاصيل المروية، أو على الجانب الثروة الحيوانية التي تعتمد كليا على هذا الخط المغذي لها في تأمين المياه لهذه المواشي واستمرارية بقاء التواجد الفلسطيني في هذه المنطقة، خاصة في ظل الهجمة التي تتعرض لها منطقة الرأس الأحمر في الأشهر الماضية.
0: نعم، وكم عدد العائلات إن تحدثنا بلغة الأرقام والسكان الذين فعلا قد يتضرروا أو تضرروا حتى من قطع المياه؟
1: نعم، يعني الذي حدث يوم أمس هذا الاعتداء قطع المياه على حوالي 30 عائلة من مربي الثروة الحيوانية، وهؤلاء هذه العائلات تمتلك آلاف الرؤوس الماشية التي تسرحها في المراعي القريبة، لكن حوالي 30 عائلة تضررت وقطعت عنها المياه بشكل كلي نتيجة هذا الاعتداء. أيضا إذا ما تطرقنا على الجانب الزراعي، لأن هذان الأمران مرتبطان ببعضهما نظرا لطبيعة المنطقة التي نتحدث عنها، فإن حوالي 8000 دنومات أيضا حرمت يوم أمس من وصول المياه إليها، وهذا رقم إضافي وليس رقم كلي في منطقة عطوف الرأس الأحمر الذي تقدر مساحته بحوالي 27000 دنوم تزرع بالمحاصيل المروية، أصابها العطش على دفعات نظرا لتقطيع الاحتلال وتدمير الاحتلال للخطوط المغذية للمياه ولشبكات الري خلال الأشهر الماضية، خلال عملية شق الطريق العسكري الذي تحدث عنه نهاية العام الماضي.
0: نعم، وعندما يقطع المياه اليوم عن تجمع سكاني كما تحدث بأنه يعتمد عليه للشرب للزراعة لتربية المواشي وغيرها، إلى أي مدى اليوم الحارث فعلا تصبح الحياة في هذه المنطقة مهددة وغير قابلة للاستمرار؟
1: نعم، يعني على الوضع القائم الذي فرضته قوات الاحتلال على هذه المنطقة، فإن المنطقة هي على بعد خطوة واحدة للإفراغ وإجبار العائلات الفلسطينية على الخروج من هذه المنطقة بحثا عن الآن وبحثا عن الغذاء وبحثا عن المياه، لأن هذه المنطقة أيضا في الفترة الأخرى موازية هذه الاعتداءات التي تعرضت لها خطوط المياه والمزارع والمراعي، كان هناك هجوم للمستوطنين على دفعات أيضا على هذه المنطقة، كان هناك مداهمة لخيام المواطنين والاستيلاء على مركباتهم الخاصة وتهديدهم بالرحيل خلال الأيام المقبلة، وبذلك اجتمعت كل الظروف التي فرضها الاحتلال على هذه المنطقة سواء من الجانب العسكري من التواجد العسكري الإسرائيلي ومن شق الطريق العسكري الذي تحدث عنه، أو من مع موازاة الاستيطان الرعوي وتفشي ظاهر إرهاب الاستيطان الذي بدأ ينتشر كل مناطق الأغوار الشمالية.
0: وكم هي مساحة المنطقة فعلا المتضررة الحارثة؟
1: يعني منذ بدء العمليات التجريف التي بدأت مع بداية هذا العام وحتى هذه اللحظة تقريبا هناك كل سهل عطوف الذي تقدر مساحته ب 27000 دنم، وهذا السهل الخصب الجميل الذي كان قبل سنوات فسيفساء من المحاصيل المروية والمنتوجات الغذائية التي كانت تغذي السوق الفلسطينية بكافة أنواع الخضروات والفواكه، نظرا لوجود أصناف كثيرة تزرع في هذا السهل الطوف الرأس الأحمر هو أحد الامتدادات الجغرافية لسهل الاقياع الكبير أيضا والواسع الذي تقدر مساحته بحوالي 100,000 درهم، وبذلك هذه المنطقة كلها تضررت وكلها أصبحت يعني قد أصابها العطش. ولا ننسى أن الاحتلال يقيم على قمة أحد الجبال المطلة أيضا على سهل عطوف والرأس الأحمر وسهل الاقياع، إحدى المستوطنات التي شرعنها خلال الأشهر الماضية، وتجري أيضا موازاة العمليات التحفير وعمليات شق الطريق العسكري. هناك عمليات أيضا تجريف لشق طريق استيطاني أيضا يصل إلى قمة ذلك الجبل الذي يقيم عليه البؤرة أو المستوطنة الحديثة.
0: ونتيجة كل هذه الانتهاكات الحريث، هل هناك عائلات اليوم فعلا اضطرت للنزوح قصرا وإلى مغادرة هذه المنطقة بسبب عدم توفر مقومات الحياة؟
1: نعم، يعني عندما يكون الحديث عن انعدام الغذاء وانعدام المياه وانعدام الأمن، أهم نقطة في الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، هناك عدة عائلات يعني وثقت وسجلت خلال الأشهر الماضية وهي تجبر على الرحيل، شأنها كباقي العائلات الفلسطينية التي أفرغت من تجمعات الأغوار الشمالية، والتي حسب المؤشرات وحسب الأرقام في المؤسسات الحقوقية في الأغوار الشمالية هناك 8 تجمعات فلسطينية أفرغت بشكل كامل نتيجة تصاعد وتزايد إرهاب الوطن، فيما سجل تناقص واضح وكبير في عدد العائلات في باقي التجمعات الفلسطينية، ويستثنى من ذلك قرى بردلة وكردلة وعين البيضاء.
0: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي والناشط من طباس الحارث الحصني. إلى ورقتنا الأخيرة الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط المالية وتراجع النشاط الاقتصادي تتجه اليوم الأنظار إلى خيار الاقتراض لتوفير السيولة وتغطية الأزمات، لكن هذا الخيار يفتح في المقابل سؤالا أساسيا، هل تستطيع هذه القروض معالجة الأزمة الاقتصادية؟ اليوم هل نحن أمام أزمة سيولة يمكن تجاوزها أم أزمة اقتصادية أعمق تحتاج إلى حلول هيكلية؟

0: إذن خبراء اقتصاديون يقول بأن الاقتصاد الفلسطيني يشهد أزمة مالية وانكماشا غير مسبوقين نتيجة احتجاز أموال المقاصة، تراجع الإيرادات العامة بنحو 68% إلى جانب الحصار المشدد والتوترات الإقليمية. نتابع وإياكم هذا الواقع الاقتصادي والمالي في فلسطين. مباشرة نرحب بك معنا الخبير المالي والاقتصادي دكتور سامح العطعوط، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباحك صباح كافة المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك دكتور. كيف تصف اليوم الحالة الاقتصادية والمالية في الضفة الغربية؟
1: لا شك أن الأوضاع اللي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني يمر بظروف صعبة جدا، والأرقام تدل على ذلك. يعني إحنا صلنا تقريبا 3 سنوات بنسجل انكماش اقتصادي بشكل كبير جدا، والعوامل اللي دفعت لهذا الموضوع عوامل متعددة، يمكن أبرزها موضوع نقصان السيولة الكبير جدا اللي كان يتأتى من العمال داخل الخط الأخضر، اللي كان يعني بإحصاءات رسمية وغير رسمية قبل 3 سنوات يصل إلى 21 مليار شيكل بالسنة، يعني بمعدل أكثر من 1.7 مليار شيكل شهري كان يتدفق إلى السوق الفلسطيني ويدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذا انخفض بنسبة يعني من 60-70% الآن. المصدر الثاني المهم جدا اللي تأثر برضه بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية موضوع إيرادات المقاصة، اللي لعبت دور في حجب الإنفاق الحكومي. يعني الأساس بالاقتصاد الفلسطيني كان الإنفاق الحكومي يشكل تقريبا 40% من حجم الاقتصاد. هذا الإنفاق الحكومي اليوم ضرب بمقتل نتيجة توقف إيرادات المقاصة، اللي بلشت توقفات جزئية واليوم توقف كامل، يعني اليوم في وقف كامل لتدفق إيرادات المقاصة على الخزينة الفلسطينية. عملت على مشكلتين: المشكلة الأولى عدم انتظام الرواتب، والمشكلة الثانية وبرضه مهمة جدا يجب أن ننوه إليها مستحقات القطاع الخاص. يعني اليوم في قطاعات كثيرة جدا تتعامل مع الخزينة الفلسطينية، تتعامل مع السلطة الفلسطينية، كالقطاعات الطبية والصحية وقطاعات المقاولات وقطاعات أخرى كثيرة، اليوم تعاني من أزمة سيولة تهدد بقائها ووجودها واستمراريتها. لماذا؟ لأنه لا يوجد يعني قدرة أنها تسد التزاماتها من الخزينة الفلسطينية. فهذول مصدرين مهمين جدا، بالإضافة يعني بالإضافة لموضوع ثالث مهم اللي هو تقطع المدن، الحصار الموجود، هذا كله اليوم عماله بيعمل مشكلة كبيرة، ونتائج زي ما حكيت لك انكماشات متعددة بقطاعات متعددة، واليوم يعني معظم القطاعات الاقتصادية بتعاني بشكل كبير جدا. بالإضافة لهذه النقطة هامة جدا، إنه رغم هذا الانكماش اللي يفترض أنه يلحقه انخفاض بالأسعار، لا إحنا اليوم بأسوأ ظاهرة اقتصادية، إنه هناك انكماش اقتصادي نتيجة العوامل اللي ذكرتها، بالإضافة للموضوع فيه تضخم وارتفاع أسعار، وهذا ما يسمى بظاهرة الركود التضخمي، وهي أسوأ ظاهرة اقتصادية، لأنه بهذه الحالة يعني يعاني الإنسان والمواطن الفلسطيني من مشكلة ارتفاع أسعار مع انكماش اقتصادي.
0: أعذرني يعني دكتور على المقاطعة، لكن لنوضح يعني فعلا هاي النقطة وكنت أود سؤالك عنها. الأسواق اليوم فعلا تعاني من ضعف في الطلب في كل الأسواق، هل المشكلة اليوم تكمن فقط في ارتفاع الأسعار أم في تراجع قدرة المواطن على الشراء؟
1: الاثنين بصراحة، يعني موضوع ارتفاع الأسعار عماله مشكلة كبيرة وبحد أكيد من الطلب، بس والأساس اللي هو انخفاض الدخل. انخفاض الدخل لأنه زي ما ذكرت لك، يعني هي الدورة الاقتصادية كانت تكمن من خلال السيولة المتأتية من الأطراف اللي ذكرت لك إياهم، عمالة داخل الخط الأخضر، انتظام الرواتب والإنفاق الحكومي كان ينعكس على القطاعات الأخرى، القطاع الخاص والقطاعات الرسمية وغير الرسمية الأخرى. هذا اليوم الموضوع الدورة الاقتصادية ضربت بمقتل. مشان هيك بتشاهد انت برضو هاي نقطة هامة، بنشاهد من الأسواق الفلسطينية اليوم بتعاني من تفاوت في الاقتصاد، بمعنى اليوم يعني بعد العوامل المتعددة التي ذكرت، طب اليوم شو المحرك اللي عماله بيخلي تقريبا عجلة الاقتصاد يعني مش ميتة، يعني غير متوقفة بشكل كامل؟ بصراحة يعني وجود إخوتنا من عرب الداخل اللي بيدخلوا على الأسواق الفلسطينية، هم يمكن اليوم الرئة الرئيسية للسيولة اللي بتيجي على الاقتصاد الفلسطيني. مشان هيك نرى تفاوت بالاقتصاد بين المدن، يعني اليوم اقتصاد المدن الفلسطينية مش كله اقتصاد متساوي نتيجة العوامل المذكورة، لا اليوم متفاوت بنسبة انه المدينة او المحافظة اللي بيدخل فيها نسبة عرب 48 بنسبة اكبر بيكون اقتصادها شوية متحسن عن المدن اللي ما بيدخلها بنسبة كبيرة، وهذا اليوم ملحوظ يعني بالمدن الفلسطينية.
0: طب لأي مدى اليوم دكتور فعلا اصبح الاقتصاد الفلسطيني معتمد على المساعدات على التحويلات بدلا من الانتاج المحلي؟
1: بشكل كبير جدا، مع انه اليوم المساعدات والتحويلات برضه مش يعني مش منتظمه ومش كثير عمالها بتدخل. بالعكس احنا يعني موضوع المنح والمساعدات او حتى خلينا نقول المشاريع والان جي اوز اللي كانت برضه جزء رئيسي، كل هاي انخفضت بنسب لا تقل عن 60-70%. يعني انت بتحكي عن مصدرين، المنح والمساعدات خلينا نحكي قبل 30 سنه ونعمل كيرف، يعني نعمل رسمه بيانيه من 30 سنه اليوم، احنا بنشوف انه احنا باقل نقطه، يعني احنا ننزل بشكل كبير دراماتيكي الى الاسفل. هذا بالنسبه للمنح والمساعدات. الموضوع الثاني برضه المهم، وموضوع اللي يعني موضوع الان جي اوز والمشاريع والتطوير، المشاريع التطويريه برضه لو نطلع من 30 سنه ونعمل رسمه بيانيه راح نشوف انه احنا باقل مستوى اليوم. هاي كل العوامل نذكرها يجب أن نشخصها ونحللها ضمن إطار واحد. المطلوب خنق اقتصادي كبير بالأراضي الفلسطينية يدفع خلينا على الأقل الفئات الشبابية إلى الخروج من البلد. هذا هدف مخطط واضح يعني بيتم السير عليه يعني بشكل متتابع، انك تعمل خنق اقتصادي حتى تدفع يعني الفئه الكبرى من الشعب الفلسطيني الى الخروج بشكل طوعي، وهذا بيدفع فئه الشباب لانه مش ملاقي وظائف. انت بتحكي عن 40-45 ألف شاب وفتاه يدخلوا سوق العمل بشكل كامل، تخرج الجامعات. هذا اليوم في مشكله، لا القطاع العام عنده قدره على التوظيف ولا القطاع الخاص عنده قدره على التوظيف. بالاضافه اليوم في مشكله انه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم اللي هي أساس الاقتصاد الفلسطيني اليوم عمالها بتعاني من مشاكل وتركت لوحدها. يعني هاي المشاريع اليوم مش عماله يعني كان هناك رعاية واهتمام من كافة جهات الاقتصاد بالبلد، يعني سواء القطاع العام أو الخاص، لم ترعى هاي الجهات. هاي اليوم بكرة لما تغلق ورح يروحوا موظفين ويفكر باستثمارات خارجية ويشوفوا بدائل، برضو هذا يدعم الهدف اللي بذكر لك إياه اللي هو الخنق الاقتصادي حتى تسير الأمور بطريقة ينقص عدد الشباب والفتيات الفلسطينيات بالأراضي الفلسطينية.
0: نعم دكتور، أيضا يقال بأن الحكومة اليوم بيدها حلول يجب العمل عليها لكن لا تستخدمها.
1: يعني سؤالك أختي بحاجة لتوضيح بشكل كبير. اليوم إحنا بأمس الحاجة تظل هاي الظروف، وأنا بشخصها كالآتي، إنه كما شنت حرب يعني عسكرية على الوجود الفلسطيني خلال آخر 3 سنوات، هناك حرب اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، منشان ما نجلد أنفسنا ونحمل الكرة كلنا مع بعض، لأنه أسوأ شيء بالوضع الحالي اللي بنمر فيه، اللي أنا قبل يعني دقيقتين قلت لك شو الهدف من الطرف الآخر شو بده، ما عاد يجب هذا الهدف نحبطه كلنا مع بعض. كل المشاكل الموجودة اللي بصدر لك إياها الطرف الآخر، إذا إحنا لما نتلقاها نصير نرميها بعض، يعني ترمى على البنوك، البنوك ترميها على المواطنين، نرميها على الحكومة، لا، يجب كلنا نحملها. مشان هيك ندعو إلى تشكيل وتكوين مجلس أعلى للاقتصاد الفلسطيني، يكون أهم مكونات الحكومة بكل وزارات المعنية، وزارة المالية، وزارة التخطيط من ضمنها، عندك كمان وزارة الشؤون الاجتماعية لأنه اليوم عندك مشاكل كبيرة، القطاع الخاص ممثل بالغرف التجارية، البنوك وسلطة النقد لأنها الجزء المهم للاستقرار المصرفي والنقدي. هذول كلهم يجب نتعاون بطريقة أنه كل المشاكل الموردة إلينا من الطرف الآخر نحلها بشكل منهجي متكامل، مش انه نلقي الطرف على الكرة بيناتنا، لا ما بزبط. اليوم الوضع جد خطير، الوضع اليوم مش عماله بيمشي الامور بطريقة سليمة، مشان هيك يجب انه نتكاتف من اجل وضع الحلول المناسبة. بالاضافة لموضوع حام برضه عشان ما نخوفنا، الاقتصاد الفلسطيني دائما يعيش ويتكيف ضمن الازمات، بس اليوم بصراحة وهذا كنا نحكي فيه عبر كل الفضائيات، يجب علينا ان نكون سواء افراد، عائلات، مؤسسات، حكومة، في إيش اسمه إدارة أزمة. إدارة الأزمة يجب أن تتم بحرفية ومهنية مطلقة، تتعامل مع الأزمة، تشخيصها، وضع الأسباب. يمكن أنت ما تحل الأزمة بس بتقدر تخفف آثار الأزمة على الناس بشكل كبير جدا.
0: أشكرك جزيل الشكر الخبير المالي والاقتصادي دكتور سامح العطعوط. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نواصل معكم مشوار الأخبار، لكن هذه المرة من أوراق الصحافة، عناوين مقتضبة وسريعة نعرفكم من خلالها على أبرز التطورات والأحداث الميدانية والسياسية في فلسطين والإقليم من حولنا والعالم. بالطبع برنامجنا هذا يطل عليكم برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني. على موقعه الإلكتروني هناك معلومات كثيرة عبر صفحاته على مواقع التواصل ومن خلال فروعه المنتشرة في كل المحافظات. مرحبا بكم جميعا أينما تواجدتم الآن، على الطرقات، في المنازل أو في أماكن العمل، وإلى أوراق الصحافة، ومن هناك سنبدأ ونواصل المشوار في الدقائق المقبلة. الصحة العالمية تعلن أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي. المنظمة ذكرت أنه تم إجلاء 12,913 مريضا من القطاع منذ بدء حرب الإبادة. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن بنيامين نتنياهو ووزيره السابق رون ديرمر وافقا في البداية على تطبيق جزء من خريطة طريق أمريكية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إقامة منطقة تجريبية في رفح قبل أن تتراجع إسرائيل عن الموافقة وتتبنى رفضا كاملا لخطة النقاط 15 التي طرحها ما يسمى بمجلس السلام. القناة 12 العبرية قالت إن بنيامين نتنياهو في البداية لم يدرك مدى خطورة الوضع، لافتة إلى أن محادثات صعبة جرت في الأيام الأخيرة بينه وبين الإدارة الأمريكية التي مارست كما قيل ضغوطا على نتنياهو للتمسك بالموقف الرافض للخطة. مسؤول فيما يعرف بمجلس السلام يؤكد أن الخطة المتعلقة بغزة لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير رغم إعلان بنيامين نتنياهو رفضها، وأكد أن المناقشات متواصلة مع إسرائيل حول ما سيأتي. إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 1700 شهيد لأغراض تفاوضية، رغم أنه لا يوجد حاليا أي أسرى إسرائيليين يمكن التفاوض عليهم، وذلك كي تستخدمهم كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية محتملة، وفق ما أفادت صحيفة هارتس العبرية. حركة السلام الآن الإسرائيلية تصف في أحدث تقرير لها سياسة التي تطبقها حكومة تل أبيب في المناطق المصنفة ألف وباء بالضفة الغربية بأنها خرق واضح للاتفاقيات التي تم توقيعها مع السلطة الفلسطينية، وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تمضي بإسرائيل نحو عملية ضم غير معلن للأراضي الفلسطينية. الوزير المتطرف بيتسيل سموتريتش اعتبر ما جاء في تقرير بيتسيل شهادة إنجاز له، وقال إن هذه هي البداية لما سيحدث في الضفة وفق تعبيره. الاحتلال يقدم على إيداع مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم نوفي راحيل عند المدخل الرئيسي لحي إم طوبة جنوب القدس المحتلة، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على سكان الحي وتعزيز السيطرة الاستيطانية على تلك المنطقة بالكامل. محافظة القدس بدورها حذرت من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد لتوسيع مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة، والذي يتضمن نحو 2300 وحدة جديدة على مساحة نحو 195 دنما، الأمر الذي يمثل تصعيدا في عمليات الضم الزاحف لتغيير هوية القدس وواقعها الجغرافي والديموغرافي وتعميق عزلها عن جنوب الضفة. هيئة البث الإسرائيلية تزعم أن حركة حماس بدأت بنقل جزء من أنشطتها التنظيمية بما في ذلك أقسام التخطيط والعمليات السبرانية من قطر إلى تركيا في أعقاب إجراءات قطرية قيدت الحركة وقياداتها داخل الأراضي القطرية. في مقال بعنوان هندسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، استعرضت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كتابا جديدا للمعماري والباحث البريطاني الإسرائيلي إيال وايزمان، قدم فيه قراءة توثيقية وتحليلية لعملية التدمير الممنهجة اعتمدت على استهداف البنية المادية للحياة الفلسطينية وإعادة تشكيل المكان بصورة دائمة. وأشار المقال إلى أن كتاب التفكيك هندسة الإبادة الجماعية يأتي في وقت لا يزال فيه الجدل الدولي قائما بشأن توصيف ما جرى في غزة في ظل تعثر المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية والانقسامات السياسية والإعلامية بشأن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، ويحاول كتاب وايزمان تقديم الأدلة وسد الفجوة عبر سرد قصة التدمير الممنهج الذي تعرض له قطاع غزة شارعا بعد شارع ومزرعة بعد مزرعة ومشفا بعد مشفى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وهذا ما أكده خلال مقابلة أجرتها معه شبكة ريال أمريكا فويس، إذ قال إن أكبر تغيير رأه خلال ربع قرن يتمثل بما يحدث وحدث لإسرائيل واليهود، فقد كان لديهم أقوى لوبي في واشنطن لكن الأمر تدهور وتراجع إلى حد لا يوصف في الثلاث سنوات الماضية. تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت فيه إن الرئيس الأمريكي ربما يرغب في التخلي عن الشرق الأوسط لكن المنطقة لا تسمح له بفعل ذلك، وأضافت أن ترامب يريد التخلص سريعا من ملفي الحربين على إيران وغزة، إلا أن المنطقة أو الشرق الأوسط يواصل جذبه إليهما. البنك الدولي ينبه من استمرار التدهور المالي والاقتصادي في فلسطين وسط استمرار أزمة أموال المقاصة وتصاعد مديونية السلطة وانكشاف الجهاز المصرفي على القطاع العام. تقرير البنك الجديد أكد أن تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية يهدد شريان الاقتصاد المحلي. المشهد الإعلامي الفلسطيني في لبنان أيضا يشهد تحولات معقدة، حيث يواجه الصحفيون الفلسطينيون هناك واقعا مريرا لا يقتصر على التضييقات الأمنية بل يمتد اليوم ليشمل قيودا تشريعية تحرم الفلسطيني الصحفي من امتيازاته المهنية وهي أداة أو إدارة منصاته الإخبارية الخاصة. حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الإعلام الجديد المقرر أن يبحثه مجلس النواب اللبناني واقتراب حسمه تشريعيا وسط تصاعد المخاوف من سياسة ممنهجة تهدف لتحجيم الرواية الفلسطينية ومحاصرتها ضمن أطر قانونية خانقة. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصف بنيامين نتنياهو بأنه شخص يجسد الشر، وأن تسميته بذلك لا يعتبر معادي للسامية في تصريحات قالها مع المحلل السياسي الأمريكي الشهير ومقدم البودكاست تاكر كارلسون. انخفاض عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار الليد ما يسمى ببن غوريون، ويتراجع مقتربا من مستواه خلال فترة وقف إطلاق النار عندما كان المطار يضم نحو 20 طائرة تزود بالوقود أمريكية فقط. جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع الشهر القادم، وأعلنت عنه واشنطن أمس. البرلمان اللبناني يقر أمس اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد لإرضاء الغرب. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن أن دونالد ترامب غادر قمة حلف شمال الأطلس الناتو التي عقدت في تركيا مطلع الشهر الماضي بطائرة أخرى غير طائرة Air Force One بشكل سري بسبب تهديدات إيرانية. وعلى ذكر الملف الإيراني في أوراق الصحافة، ترامب يقول إن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. واعترف ترامب أن إدارته تركز حاليا على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم التنازلات السياسية مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري قائما عند الضرورة. يأتي هذا فيما يتم الحديث عن طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات. وزير الدفاع الباكستاني بدوره قال لوكالة بلومبرغ إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. طهران تعلن عزمها استعادة نحو 100 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية أيلول القادم في إطار الجهود لإصلاح البنية التحتية للطاقة. في إيران توقعات باستعادة نحو 100 مليون متر مكعب من الطاقة يوميا من الغاز تحديدا في الأشهر القادمة، بعد أن أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى خروج نحو 230 مليون متر مكعب من الإنتاج منذ شباط الماضي. بيانات الشحن تظهر انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن يوم الاثنين الماضي مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ نحو 11 سفينة. في الأيام التي سبقت الحرب كانت تمر عبر هرمز عادة بين 130 ل 140 سفينة. صور أقمار صناعية وبيانات لتتبع الناقلات تكشف عن تراجع حاد في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية في الشهر الجاري في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي، ما أدى لانخفاض صادرات الخام وزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. خام أو نفط برنت يقفز أمس 2.5% ويلامس 90 دولارا للبرميل على خلفية تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. البيت الأبيض يصدر أمرة أخرى قرار إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية لمدة 90 يوما في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق تصدر أمس حكما بالإعدام على الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهمة ارتكابهما سلسلة طويلة من الجرائم الخطيرة ضد الشعب السوري خلال فترة حكمهما. الكاتب الإسرائيلي زلمان شوفال نشر مقالا تحليليا أمس في صحيفة معاريف العبرية معلقا على الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي، اتفاق الدفاع المتبادل بين السعودية وتركيا وباكستان، وصفا إياه بأنه مثلث مقلق وأن إسرائيل ابتعدت عن محيطها، فيما اعتبر أن تركيا هي الرابح الأكبر من هذا الاتفاق الذي يسمى باتفاق مكة. المعلق في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ماكس بوت قال إن أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلب في حرب إيران مصيره الفشل، ذلك أن ترامب يقوض تهديداته ويخرب المفاوضات التي يدعو إليها ويرعاها. وأضاف بوت أن الحرب غير المبررة مع إيران تستمر بلا نهاية تلوح في الأفق ووصلت إلى مأزق سببه الأكبر هو نهج الرئيس الأمريكي المتناقض، فهو يتأرجح بين المصالحة والمواجهة، فيشيد بالقادة الإيرانيين تارة وصفا إياه بالعقلانيين جدا ثم يصفهم بالحثالة بشكل متكرر ومنتظم ما يخرب الأمر. بوت يؤكد أن ترامب يعتبر عدو نفسه في إيران وعليه الاختيار ما بين المواجهة أو المصالحة، أما التذبذب فهو وصفة لحرب أبدية. بدورها قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية في افتتاحيتها إنه في الاقتصاد ولحسن الحظ لا يكون الأسوأ حتميا أبدا، ففي ظل حرب تجارية بلا رحمة ونزاع في إيران لا يرى أحد نهايته، وهما جبهتان فتحهما دونالد ترامب، نادرا ما عاش العالم في العقود الأخيرة في بيئة بهذه الدرجة من العداء، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فهو خطأ استراتيجي كبير لترامب، إذ ستؤمن الصين خلال بضع سنوات نصف الإنتاج الصناعي العالمي، وفوق كل ذلك فإن هيمنتها على تكرير المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيات الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ستمنح بكين سلاحا تجاريا إضافيا بالغ الخطورة. وهكذا تكتمل أركان الهيمنة التي كان دونالد ترامب قد جعل من محاربتها أولوية بالنسبة إليه، ويجعل من بلاده تخسر الحرب التجارية والحرب العسكرية في النهاية. عند هذا الحد نصل إلى الختام، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم وإصغائكم، أتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه من ملخصات الأخبار. تابعونا في الساعات القادمة، هذا الأثير لديه المزيد بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني raya.bs ومنصات رايا الرقمية. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فلديه أيضا صفحات على مواقع التواصل تقدم لكم خدمات مختلفة ومعلومات عديدة. أجمل التحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
6: عززت شركة دي بي وورلد جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة. وبحسب البيانات، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض في الفترة الماضية في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة أعلى. بلغت تحويلات التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام السابق في البيانات التي كشف عنها اتحاد الأعراف. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تزيد تحويلات التونسيين بالخارج خلال هذا العام 9 مليارات دينار تونسي، أو ما يعادل 3,100,000,000 دولار أمريكي.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
6: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. الصحة العالمية تعلن أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون حتى الآن الإجلاء الطبي. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن نتنياهو وافق في البداية على تطبيق جزء من المرحلة الثانية من اتفاق غزة بما يشمل منطقة تجريبية في رفح قبل أن يتراجع. والقناة الثانية عشر العبرية تقول إن نتنياهو أجرى محادثات صعبة في الأيام الأخيرة مع البيت الأبيض. صحيفة هآرتس العبرية تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 1700 شهيد لأغراض تفاوضية رغم عدم وجود أي إسرائيلي أسير. حركة السلام الآن الإسرائيلية تشدد على أن حكومة تل أبيب تخرق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية من خلال مضيها قدما نحو عملية الضم غير المعلن للأراضي الفلسطينية. مقتل رجل ستيني صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تراجع نفوذ اللوب الإسرائيلي في الولايات المتحدة محذرا من حكم جهادي في بلاده وفق تعبيره. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصف بنيامين نتنياهو بأنه تجسيد للشر وأن تسميته بذلك لا يعتبر معاد للسامية. عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار اللد يواصل التراجع مقتربا من مستواه خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران. واشنطن تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع الشهر المقبل. البرلمان اللبناني يقر أمس اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. الرئيس الأمريكي يعترف بأنه يعتمد على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم التنازلات السياسية مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري قائما عند الضرورة وفق تعبيره. وزير الدفاع الباكستاني يعلن لوكالة بلومبيرغ أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. إيران تعلن عزمها استعادة نحو 100 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية الشهر القادم، وصور أقمار صناعية تكشف تراجعا حادا في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال هذا الشهر. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. أما المزيد فيمكنكم متابعته على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد
9: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 12 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم مع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير في بيوتكم وسياراتكم وأشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح البلد اللي كل يوم فيها قصة جديدة. بتحس انه في هاي البلد بتفننوا بمص دم الشعب. قرارات بتطلع وبالحقها ناس مستغلين بيستغلوا حاجة الناس. من كم يوم وفي كثير من الدوائر الحكومية صار إلزامي الدفع الإلكتروني، وطبعا مش كل الناس لا عندها فيزا ولا عندها حساب بنكي. شو اللي بصير؟ بروح المواطن يدفع معوش فيزا ولا معه ولا عنده حساب بنكي، وفجأة بطلع لك ابن حلال قاعد وبستنى فيك وبتصيد وقول لك تعال. أقول لك أنا معي فيزا بدفع لك اللي لازم تدفعه، بتعطيني إياهم كاش وفوقهم 50 شيكل. يعني برضو القصة بتلف بتلف وبترجع في حضن المواطن. وين ما بروح المواطن بده يدفع، بيدفع مصاري زيادة وبيدفع الثمن. وقبل كم من يوم وتحديدا يوم الخميس الماضي قصة صارت في المحكمة. موقوف أخذ إفراج بكفالة تقريبا كان المبلغ 3000 شيكل. الشخص اللي جاي يدفع له الكفالة معه المصاري كاش. للأسف البنك ما رضي يأخذ المصاري كاش. هذا الرجل حاول يلاقى أي حدا ممكن يدفع له بالفيزا وهو يعطيه المصاري كاش، ولكن للأسف ما فيش حدا. خلص الوقت وخلص نهار الخميس والرجل ظل موقوف للأحد.

وتمايل يا بلد. زي قصة عملة الشيكل وتبديل العملات، خلوا البلد كلها تدخل في السوق السوداء. متاجرة بالعملات، عينك عينك. طبعا هذا بيفتح الباب السوق السوداء على مصرعيها.

وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2-3. وأيضا بنستقبل رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2-2.

صباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا، تحديدا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير حبيب، صباحك فل يا حبيب، وصباح الخير عزام عبدو، يسعد صباحك عزام بقول، وبعدين بالمحروقات يا ابو تيم. والله مش مني انا، ماليش علاقه. صباح الخير سائد خراز من نابلس، انت والركاب اللي معك يسعد صباحكم، ودير بالك على ركابك يا سائد.

عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد، صباحك فل يا رب دوما. حبيب زريق يسعد صباحك، غادة يسعد صباحك، وعصام أيضا، طارق عزموتي يسعد صباحك.

طارق بقول عمليات هدم بالجملة قرب قرية مشواط، يا ريت توضحنا أي قرية على شارع الالتفافي. الله يعود على الجميع. كمان أيضا في منطقة بيت لحم هناك هدم منذ ساعات فجر الصباح اليوم. عمليات الهدم في منطقة عابة الشرقية.

في موضوع البنزين أمجد بقول لازم نحكي عن البنزين اللي بطير بسرعة. في مشكلة في البنزين، اسأل ناس، في إشي غلط في الموضوع. يعني يمكن زميلنا سلام حكى عن هذا الموضوع أيضا، أنه في مشكلة فعلا في استهلاك البنزين، أو أنه البنزين يستهلك بسرعة، ما بعرف. وعبود يسعد صباحك يا عبود، بقول تمايلي يا بلد وتلولح يا داليا، في قصص بالهبل للنصب لأكل حقوق الناس. بدها ديرة بالي جماعة الخير.

0: ورسالة من المواطن بقول بعدين في قصة المي اللي في قرية جيت بيفتحوا مناطق هاي ثالث مرة ومنضل نتصل ونحكي مع رئيس المجلس على الفاضي بحجة انه المي ما بتطلع لفوق وكانت المي في الشارع اللي تحت. احنا والله عمالنا بنحاول نتواصل مع كل المنطقة مش بس قرية جيت لانه في مشكلة بالمي بتوفير المي بهاي المنطقة. معنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
1: يسعد صباحك يا رب ويسعد صباح جميع الطاقم اللي عندك.
0: الله يحييك يسعدنا صباحك. مين معنا؟
1: الله محمد بن الكريم.
0: محمد يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
0: تفضل اخي محمد.
1: على الاخ عزام عبدو. عزام عبدو هذا صديق يعني ما شاء الله عنه.
0: الله يحميك ويحمي والله انتم جماعه طياب الله يحميكم.
1: احنا طلع بدنا نعين بدنا نعمل انتخابات ونعين سلام مدير العام لهيئه البترول.
0: قوم سامحك سلام.
1: جد والله يا زلمه شو هذا شو قاعد بصير؟ احنا علقنا بين حانا ومانا. يعني هذيك اليوم في احدى المحطات في الكريم بدوش عبينا الا ب 50 شيكل لو بدي صوب الواحد برتويش. عن جد ولا بقول لك فيزا هسه الشعب الفلسطيني بدي اسال سؤال الشعب الفلسطيني كله باكمله معاه فيزا؟
0: يعني والله ما نعرف شو اقول لك يعني انا اللي بعرفه انه مش كل الناس معها فيزا.
1: طيب هاي اول شغله.

0: وثاني شغله ما هو البنت وش معها داخل عمليه الشكل يعني هو السؤال يعني هو حفظه ولا لا
1: يعني شوف احنا عمليا احنا مع الاستخدام الدفع الالكتروني بس بندخله شوي شوي على البلد على اساس الناس تتعود
0: بقول لك يعني طلع حساب التوفير بتدخلش عليه ولا شكل حساب الجاري بدك تدخل كل شهر 1000 شكل طب ما في سيارات في اليوم بدها استهلاك 200 شكل بخمس ايام بعد شو يعمل يصب السياره بالدولار
1: صحيح صحيح
0: يلا
1: لسه ما بحكيش عن محطات الوقود يعني اخوي محمد
0: بدنا حقيبه بدنا حقيبه يعملوها لحل الازمات وين في ارمي بحلوها في حدا مسؤول بيطلع بقول لك احنا وين رحنا وين جينا وين وصلنا
1: هو مفروض في إدارة أزمة يعني على الأقل البلد كل يوم تدخل في أزمة جديدة إحنا ما طلعناش من أزمة الصحة ولا أزمة الرواتب هاي أزمة المحروقات
0: المرة الجاية أزمة المياه راح يصبوا الناس على الطول مشان يعبوا قرنية
1: إن شاء الله لا إن شاء الله لا إن شاء الله ربنا بفرجها علينا قبل
0: إحنا قاعدين بنوصل
1: صحيح
0: يعني لازم نترك هاي الامور كليه صح ولا لا
1: طب بدي اسالك عن موضوع البنزين انت حاسس انه البنزين بيستهلك بسرعه
0: فيها احتمال في مشكله في البلد يعني اقول لك الغاز اما بيزودون هذيك اليوم بقول لك الاسطواني لازم تنباع ب 65 شيكل ليش تنباع 90 في يعني الموضوع في لفين
1: صح هذا الحكي بكره بنقول لك ليش
0: ليش مثلا
1: موضوع الغاز خلينا يلا بكره قاعدين بنطبخ فيه
0: ليه مراعاه فيش مراعاه لظروف الناس والعالم
1: الله يكون في العون بس اخوي محمد شو بدنا نسوي في سولار وبنزين في طول كريم ولا لا
0: والله في متقطع يعني في كزيات مسكره وفي كزيات يعني ما يعني اقول لك انا دائما بطش على 100 على الشنطه مشان اعرف كزيبتها
1: والله يعني هاي سيد خراز بقولنا انه اليوم محطات الوقود في نابلس نشطين يعني شغالين الحمد لله يعني
0: شغالين طيب وان شاء الله يستمروا لنهايه الاسبوع
1: ان شاء الله ربنا يفرجها
0: ان شاء الله يهون بس هاي كلها تنحل جذريا وينعرف كل شيء
1: يا رب وتحياتنا لك يسعدنا صباحك اخويا محمد وسلم لنا على طول كرم واهل طول كرم
2: انتم جماعه ما انتم مصلين على النبي ولا انتم مقدرين النعمه اللي انتم فيها عيب عليكم

على الخير احمد الصباح. احمد الصباح بكلكم المواطن الفلسطيني بس يموت لازم يحنطوه ويحطوه بمتحف تحت عنوان اكثر الكائنات الحيه صبرت وتحملت على كوكب الارض. انس حمدات يسعد صباحك يا انس. عارف والله سؤال وجيه يعني سلام بسألكم ليش الناس متشائمين مش عارف ولا أنا.

صباح الخير للي انضمونا كمان على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. غازي نصيف، الله يسعد صباحك يا غازي، تحياتنا لك وللقدس وريحة القدس. تحياتنا للشيخ جراح يا غازي. وعزام بقولكم السولر فش فيه بركة بطيره بسرعة. صباح الخير يا منى، منى سكر يسعد صباحك، وإم فادي يسعد صباحك. طيب في موضوع مشكلة المي في قرية جيت، شكرا أنوار، احنا عمالنا بنتابع في الموضوع وليهكم جاهزين. وأيضا ملاحظات مبارح للمفرق من شارع الصين باتجاه الطيرة، إشارة القف على رأس الطلوع أيضا صارت على طاولة بلدية رام الله.

0: سندس يسعد صباحك. بتقول احنا بدنا نسأل سلام ليش نتفائل. والله يا جماعة الخير رغم كل شيء بصير في البلد لازم دائما نتفائل. والله يعني احنا عنا من الخير ما يكفينا نتفائل فيه، بكفي أولادنا وأهلنا والبلد، وهي ظروف مؤقتة وإن شاء الله بتعدي على خير.
1: حلفتك بالله هلأ أنت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
2: خليها لربك يا مواطن.
0: يا مواطن.

وابو جواد يسعد صباحك يا ابو جواد. صباح الخير سيدنا. صباحك بكون مين مسؤول عن كل هالمشاكل؟ والله كل حدا مسؤول يعني، بس في الاخر في قياده للبلد لازم تتحلحل الامور شوي.

0: والله يعني كمان من خلينا نحكي عن المشاهد الحلوة في البلد كمان. أنا مبارح طلاب التوجيه اللي عمالهم بروحوا بسجلوا في الجامعات والله إنهم بيفتحوا القلب. أولادنا اللي عمالهم بدوروا على مستقبلهم في التخصصات وفي الدراسة عن جد بيفتحوا القلب. فخلي عينينا كمان على أولادنا وعلى مستقبل أولادنا. تفكروش في اليوم, فكروا في بكرة.
1: تعا اتبنى لك شي ولد من عنا.
2: أنا متبني القضية.
1: انت أخذ لك ولد يلعب في قضية.
0: صباح الخير نايف الطميزي, أبو سفيان, يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا بالخليل وتحديدا في إذنه.

0: وبدنا أراءكم كمان في موضوع تطبيق يابوس. تطبيق يابوس اللي أطلقته الحكومة للدفع من خلال المستحقات المتراكمة للموظفين. بدنا رأيكم للناس اللي سجلت في التطبيق والناس اللي ما سجلت، ليش ما سجلت؟ وهذا فقط لموظفين القطاع العام. يابوس هو الاسم الكنعاني، مش هيك قصدهم على فكرة.
1: ما هذا يا هذا؟
0: أبو هاشم يسعد صباحك، بكل رغم كل اللي بصير والأزمة الجاي، الكل بلمح على أزمة المي، بس بقول من هاي الأرض المباركة مش طالعين. والله حييك أبو هاشم.
2: بتصير تطلع بالعالم وعلينا تشوف حالك، ولما تمرق بالسيارة والموكب من حولك.
0: طب وأيضا الملاحظة اللي وصلتنا مبارح حول دوار الشرفة في مدينة البيرة، احنا صراحة بدنا ننتظر شوي لحتى الانتهاء من مشروع الدوار. جماعة الخير، هاي سلام بكل اللي مفروض اليوم بنهو الدوار.
2: كل المعايير طلع الموقع ينزل كل المعايير، كل شنكوف وسيمينوف.
0: امبارح على موضوع الدوار ومدى ملائمة الدوار للشوارع، شفت امبارح في قضية كاتبين عنها في منطقة الفارعة في مفرق الواد في الفارعة، الدوار عاملين دوار كبير جدا، فكان امبارح في شاحنة قاطرة ومقطورة عالقة بالدوار مش عارف يطلع، هيك اللي فهمته امبارح من الصورة الموجودة وتعليقات الناس الموجودة. بس بقول جماعة الخير، هو الدوار حتى في الفارعة هو قيد الإنشاء، خلينا نصبر لا ينتهي العمل من الدوار، أكيد بكون محسوب حساب. حتى
3: شو رأيك تسوي لك دوار للاعتصامات خميس على جمعة فضاوتك يعني؟
4: شباب طيبة أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خير.

0: نذكر بأرقام البرنامج اللي ببعثوا لي إنه بنحاول نتصل على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. طه يسعد صباحك من المصايف. هلا بحاول نتواصل معك من طرفنا ولا يهمك. حاضرين.
1: بدل راسي يا راسي مش رح بالحكي اصحى قاسي والزمن ناسي.
0: وابقوا معنا وبعد الفاصل رح نحكي عن مبادرة من الجامعة الأمريكية ومحافظة القدس بخصوص منح طلابية لطلاب محافظة القدس. ابقوا معنا.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ومحافظة القدس تعلن عن منح دراسية جزئية لطلبة القدس وضواحيها طيلة فترة الدراسة الجامعية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس السيد معروف الرفاعي. صباح الخير أستاذ معروف.
1: صباح الورد إليك ولكل المستمعين.
0: الله يسعدنا صباحك وصباح مقدسي بامتياز أستاذ معروف. يعني والقدس هي العنوان والبوصلة ورائحة القلب. أستاذ معروف يعني بهاي المبادرة اللي قمتم بها أنت وجامعة الجامعة الأمريكية بخصوص منح جزئية لطلبة القدس تحديدا, لو تضعنا بصورة الموضوع وتفاصيل هاي الحملة.
1: يعني أولا شكرا على الاستضافة, ثانيا هاي المبادرة للسنة الثالثة على التوالي صحيح تقوم بها الجامعة العربية الأمريكية. وأنا أريد أن أقول أخي الكريم بأنه منذ أن تولى عطوفة المحافظ عدنان غيث مهامه كمحافظ عام 2018 سعينا إلى أن نعقد مثل هاي الشراكات يعني التي تساهم في تعزيز صمود المواطن المقدسي ولا سيما الطلبة المقدسيين. هناك سباق محموم من قبل المؤسسات التعليمية الإسرائيلية من أجل يعني جذب الطلاب للدراسة في الجامعات العبرية والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية.
0: نعم صحيح.
1: وأنت تعلم ما يتعرض له الطالب في هذه المؤسسات من كيل الوعي وتغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية لأبناء شعبنا الفلسطيني, ولكن ازدادت هذه الشراكة وأصبحنا يعني بحاجة ملحة بعد عام 2021 أو 2022 عندما بدأ الحصار المالي على سلطتنا الوطنية الفلسطينية وأصبح الموظف الفلسطيني يعني لا يتقاضى إلا جزء من راتبه, وخاصة بعد عام 2023 وبعد الحرب الظالمة على أهلنا في قطاع غزة. يعني بكل صراحة أقول بأن المواطن المقدسي تم الاستغناء عنه في العمل في المدن الداخل, وأصبح المواطن المقدسي يعني لا يجد ما يساعد على تعليم أبنائه. والفلسطيني بشكل عام رأس ماله كما تعلم هو تعليم أبنائه, ولذلك سعينا مع الجامعة العربية الأمريكية, مع جامعة القدس أبو ديس, مع الكلية العصرية, مع جامعة الخليل, مع كل الجامعات الوطنية إلى أن يتم يعني تقديم مثل هذه المبادرات لدعم صمود المواطنين المقدسيين. وبكل صراحة أقول بأن الجامعة العربية الأمريكية يعني تلقفت هذه المبادرة وبادرت قبل 3 سنوات إلى تقديم مجموعة من المنح. في السنة الأولى كان هناك خصم 50% على تقريبا 20 تخصص في حرم الجامعة في رام الله لكل الطلبة المقدسيين سواء كان داخل الجدار أو خارج الجدار. يعني أي طالب بتخرج من مديرية ضواحي القدس أو من مديرية تربية القدس الشريف داخل الجدار شهادته من إحدى هذه المدارس يحصل على 50% خصم على أكثر من 20 تخصص.
0: وأشكرك للتوضيح أستاذ معروف. يعني أنا كنت أسأل هل هو مقتصر على يعني المقدسيين الذين يحملون الهوية المقدسية أو أنه حتى المقدسيين في ضواحي القدس.
1: نعم. نعم حتى المقدسيين في ضواحي القدس, تربية الضواحي وتربية القدس. احنا في عنا مديريتين للتربية, واحدة صحيح. داخل الجدار الفصل العنصري وواحدة في الضواحي. اي طالب يتخرج من اي مدرسة تابع لهاي المديريتين يحصل على هذا الخصم. السنة الماضية أعطونا خصم تقريبا على 30 تخصص, قيمة الخصم من 20% إلى 30%. السنة هذه رفعوا نسبة الخصم وزادوا التخصصات إلى تقريبا 40 تخصص ونسبة الخصم من 20% إلى 50%. يعني مثلا كلية التكنولوجيا المعلومات عليها خصم 50%. الكلية اللي بتعطي مواد زي الرياضيات, الكيمياء, الفيزياء, الأحياء اللي هي المواد اللي يعني بتخرج منها مدرس الطالب بعطوهم خصم 50%. كلية العلوم الرقمية خاصة تخصص الصحة الرقمية 50%, وباقي التخصصات كلها من 20% إلى 30%.
0: نعم أكيد هذا بتفرق مع يعني مع الأهل صراحة. وإحنا عارفين يعني أستاذ معروف اليوم الناس في وضع يعني يرثى لهم اقتصاديا سواء كان موظف ولا كان عامل. يعني
1: صحيح. يعني أنا بعرف زملاء إلنا في المحافظة وجيران إلي في بلدة عناتا، ابنه كان رسومه 6000 شيكل مع الخصم اللي أخذناه أول سنة 50%، صار يدفع 3000 شيكل. كمان الجامعة يعني بتتعاون معهم في موضوع التقسيط.
0: تقسيط نعم صحيح.
1: يعني بيقبلوا شيكات، بتدفع دفعة أولى وبعدين يعني بتدفع شيكات، فبالتالي هذا تسهيل على الطالب وتسهيل على ولي أمر الطالب. وصدقا أخي الكريم في بعض الأسر عندها 3 طلاب و4 طلاب يعني في الجامعات الفلسطينية، وهذا يعني يعني بيعمل على كاهل الولي الأمر عبء مالي طبعاً كبير طبعاً يعني طبعاً. في بعض الأسر أنا بعرفها يعني خلى الأولاد الذكور يعني أجلوا دراسة مشان البنات تخلصوا، تعرف أن احنا يعني البنت لازم تخلص دراستها قبل الشاب لأنه ممكن يجيها يعني نصيبها. أو إلى آخره، فالناس تهتم في هذا الموضوع. بهاي الطريقة يعني ممكن نساعد الطلاب المقدسين على العلم، يعني مع أنه احنا بنعرف أنه حتى مؤسساتنا التعليمية تتعرض يعني لظروف مالية صعبة، لأن الظروف المالية يعني على الكل مش صحيح. بس على المواطن ولا على الموظف لحاله، حتى مؤسساتنا التعليمية كان هناك في دعم لميزانيات هاي الجامعات من الحكومة، مع الأزمة المالية توقفت، يعني كان لكل جامعة يطلع في ميزانية مخصصة من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم الجامعات وللمساهمة في ميزانيتها. بعد الأزمة المالية الأخيرة هاي وبعد يعني قرصنة أموال السلطة توقف هذا الدعم، وبالتالي أصبحت حتى الجامعات لا تستطيع أن تقدم يعني الكثير للدعم الطلاب. جامعة القدس مثلا أعطتنا قبل سنتين لكل طلاب البلدة القديمة مهما كان التخصص مجانا، يعني أي واحد ساكن داخل سور مدينة القدس يدرس في جامعة القدس أبو ديس مجانا بدون أن يدفع ولا شيكل، حتى تخصصات الطب
0: توقف العمل في هذا هاي المنحة؟
1: لا ما زال جاري، ولكن أنت تعلم بأنه يعني عدد الخريجين التوجيهي في البلدة القديمة يعني مش زي الضواحي أو خارج
0: نعم، نعم أقل جدا
1: العنصري، ولكن نحن يعني عشان عندنا حوالي تقريبا 30,000 مواطن يسكنون في البلدة القديمة، لدعم صمود هؤلاء وبقائهم في يعني قرب المسجد الأقصى وقرب المقدسات الإسلامية والمسيحية، أي طالب يتخرج من وهو يعني يثبت بأنه ساكن في البلدة القديمة، طبعا في أوراق وفي يعني طبعاً إثباتات طبعاً يدرس مجانا في جامعة القدس. كلية الشريعة مجانا، الكليات اللي بتخرج كمان معلمين ومعلمات خصم يصل إلى 50%، الماجستير على 10 تخصصات أيضا خصم 50%، وبالتالي حاولنا يعني جامعة الزيتونة أيضا قدمت يعني خصومات ودعم بشكل كبير، الكلية العصرية قدمت من 20% إلى 30% للطلاب المقدسين. نحاول حتى يعني هناك كمان بعض الدول وبعض سفرائنا في يعني دول العالم يحصلون على منح خاصة لأبناء القدس، منحتين أو 5 أو 10 من أجل دعم صمود هؤلاء الطلبة وأولياء.
0: والله جهود مشكورة جدا أستاذ معروف، يعني إحنا واليوم زي ما تفضلت رأس مالنا في أولادنا وفي تعليم أولادنا ويعني ما تتعرض له القدس وضواحي القدس اليوم، هي لا شك أنه هي مناطق مستهدفة وبالتالي بدها هاي الوقفة الجادة. بدي أحكي عن بعض الحالات الخاصة أستاذ معروف، يعني في بعض الحالات خلينا نحكي بين قوسين قد تكون معدمة. هل هناك برنامج خاص ممكن مساعدة هدول الطلبة؟
1: يعني أنا ما بخبي عليك إنه في بعض الحالات بتيجي عنا مثلا حالات إعاقة، حالات مرضية، حالات أبناء شهداء، أبناء أسرى، هذه الحالات يعني لا يتم التعامل معها بشكل فردي بالتواصل بيننا وبين الجامعات، كل الجامعات، ويعني بدي أقول كلمة حق في كل الجامعات لا تقصر في هذا الموضوع، ولكن هي ليست سياسة عامة وإنما حالات فردية تبحث فيها، كل حالة لوحدها بيصير بالتواصل. بعدين احنا يعني الحمد لله محافظنا محافظ القدس هو عضو في جامعة القدس أبو ديس، عضو في مجلس الأمناء، وهو عضو أيضا في مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وبالتالي هذه بتسهل علينا عملية التفاوض يعني التعاون مع إدارات هاي الجامعة.
0: وهي فرصة أستاذ معروف نصبح على عطوفة على أستاذ عدنان غيث، الله يعطيه الصحة والعافية ويقدره على هاي المهام الصعبة.
1: صدقني في بعض الطلاب الخريجين يعني أنا عن تجربة بحكي لك، كانت أسرهم شبه معدومة عندما تخرج الطالب والطالب وكمان احنا بنساعدهم في التوظيف، عشان يعني في عندنا مجلس اسمه مجلس التشغيل في محافظة القدس، نعم. بالتعاون مع وزارة العمل، وقبل يومين كانت عندنا وزيرة العمل مشكورة. ففي عندنا مجلس للتشغيل ايضا كل هذه الحالات التي يعني لديها سجل لدينا عندنا في الحالات الاجتماعية، نقوم بمساعدتها في التشغيل اما عن طريق وزارة العمل او عن طريق رجال الاعمال واصحاب الشركات. صدقني انه في بعض اسر يعني نشلها ابنها اللي تخرج من الجامعة، لذلك انا ادعو من خلالكم كل اصحاب المؤسسات التعليمية الى تقديم ما يمكن تقديمه لهؤلاء الاسر، لانه فعلا لما الطالب بتخرج وبيشتغل وبساعد اهله هو يعني ينقذ عائلة كاملة من الفقر ومن الاوضاع المالية السيئة التي يعيشها كل ابناء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم، في هي حالة اسناد، ودائما يعني باب المحافظة مفتوح، وهي دعوة للناس وللمؤسسات التعليمية ولرجال الاعمال للمساعدة في تقديم ما يمكن تقديمه للقدس واهل القدس، ويعني من غير منحاز للقدس، وكلنا منحازون للقدس. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار الإعلامي محافظة القدس السيد معروف الرفاعي، تحياتنا لك ويعطيكم ألف عافية، يسعد صباحك يا رب.

والله يا سلام سلمي ديك على هاي الأغنية، رجعت لنا أيام الزمن الجميل. وصباح الخير يا قدس.

0: الله يرحمك يا ابو عرب. و فرقة الفنون الشعبية. ومعنا اتصال هاتفي.
1: ما أذكرك.
0: صباح الخير يا سلام. ومعنا اتصال هاتفي. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يسعد صباحك
2: حبيبنا أبو تيم.
0: الله يسعد صباحك. تحياتنا إليك.
2: يعطيكم العافية.
0: طه كيفك يا طه؟
2: من جميع. الله يسعدك. تمام أشكر الله.
0: يعني إحنا متأسفين على ضغط الخطوط مرات بتعلق الخطوط لما بكون في أكثر من اتصال بنفس اللحظة فحكك علينا.
2: جهودكم مشكورة أخي أبو تيم.
0: الله يسعد صباحك. تفضل أخي طه.
2: أخي تيم إحنا في عندنا مشكلة في حي المصايف أو مش مشكلة مرض مزمن هو سنوي الموضوع المي.
0: المي.
2: احنا المنطقة عندنا مرتفعة حسب مصلحة المياه وما بتجيش عندنا الا
0: اللي هي تحديدا يعني تحديدا المنطقة المصايف اللي هي خلف وزارة المالية
2: بعد وزارة المالية بجانب منزل الحاج اسماعيل جبر.
0: نعم نعم.
2: فاحنا هاي معاناة سنوية صيفية بنقطع كتير كتير.
0: جربتوا تحكم مع مصلحة المياه؟
2: أكيد يعني بنتواصل معهم دائما. الموضوع أنه أنت الجواب منطقتكم عالية وصعب توصلكم يعني وأحيانا يعني بردوا علينا في بروسيجر معين اللي هو مشابه لبعض الشركات. نفذ المطور افحص المطور افحص المحابس.
0: لا اطفي الراوتر. نفس القصة
2: وشغل الراوتر يعني عليك.
0: طب إيه مضخات مي؟ في مضخات مي للعمارات للإسكانات مثلا ممكن تسحب مي ولا مش واصلة أصلا عشان تسحب مي؟
2: لا هي ما بتيجي يعني ما بتوصل حتى يعني خزانات في فائض خزانات في مطور موجود لكن ما بتوصل حتى إنه يعني تطلع يعني ما فيش ما يعني كيف كل الإسكانات اللي حوالينا والمحيطة فينا والمناطق اللي منخفضة أقل من منطقتنا ارتفاعاً بيعبوا خزاناتهم بغسلوا سياراتهم بغسلوا ساحات بيوتهم بصير عندهم فائض بس يخلصوا كل شيء. إحنا بعدها بتوصلنا ساعات قليلة. إذا أنت شاطر ولحقت حالك وكنت صاحي ساعة 2 في الليل وشغلت المطور أو فكرت ونفسته فأنت بتكسب
0: توصل مي
2: توصل
0: غير هيك راحت عليك
2: حالك راحت عليك.
0: نعم نعم. هلا في متين موضوع الاستهلاك يعني هذيك مرة كان يعني صادفنا مشكلة وأيضا يعني مشكورين الزملاء في مصلحة المياه وتبين إنه في أكثر من حدا بيفتحوا المي على البيار في منطقة معينة وبالتالي كل المناطق اللي خلف هاي المنطقة تحديدا توصلهاش المي بسبب الأبار. طب شوف أخوي طه احنا راح نتواصل مع مصلحة المياه إن شاء الله وأنا راح كمان أزودهم برقمك على أساس يتصلوا عليك يخدوا المكان بالضبط المنطقة اللي فحصها تماما ونشوف أكيد يكون في حل يعني ما بزبط تضل هالأمور هيك.
2: أشكرك والله لأنه يعني بتعرف موضوع المي في البيت قطعتها يعني جدا
0: يعني أخوي طه ما ظلش عنا غير المي فخلينا محافظين عليها. الله يستر على هالبلد.
2: الله يخلينا إياك أخوي.
0: الله يسعد صباحك يا رب وتحياتنا إليك.
2: الورد لأخونا سلام ولكل العاملين
0: وهاي سلام بصب عليك ويسعدنا صباحك وشكرا يا طه وإن شاء الله محلولة إن شاء الله.

والله يحمي البلد من قطعة المي، الله يكون بعون الناس. وسؤال منطقي يعني، مواطن بيسأل غريب كيف بدهم الفلسطيني يزرع أرضه ومش لاقي يشرب.

وللي سألوا عن موضوع الغاز استنونا بكرة الخميس رح نفتح موضوع الغاز وسعر جرار الغاز وليش هيك كمان مرة بدي أذكركم تبعتونا ملاحظاتكم على تطبيق يبوس وإذا أي حدا واجهته مشكلة على التطبيق يا ريت تبعتولنا وحلفك يا روحي وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين المتابعين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة كل التحية للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي إخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش وتظلوا بألف خير سلام عليكم.

0: جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. الصحة العالمية تعلن أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون حتى الآن الإجلاء الطبي. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن نتنياهو وافق في البداية على تطبيق جزء من المرحلة الثانية من اتفاق غزة بما يشمل منطقة تجريبية في رفح قبل أن يتراجع. والقناة 12 العبرية تقول إن نتنياهو أجرى محادثات صعبة في الأيام الأخيرة مع البيت الأبيض. صحيفة هآرتس العبرية تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 1700 شهيد لأغراض تفاوضية رغم عدم وجود أي إسرائيلي أسير. حركة السلام الآن الإسرائيلية تشدد على أن حكومة تل أبيب تخرق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية من خلال مضيها قدما نحو عملية الضم غير المعلن للأراضي الفلسطينية. مقتل رجل ستيني صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تراجع نفوذ اللوب الإسرائيلي في الولايات المتحدة محذرا من حكم جهادي في بلاده وفق تعبيره. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصف بنيامين نتنياهو بأنه تجسيد للشر وأن تسميته بذلك لا يعتبر معاد للسامية. عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار اللد يواصل التراجع مقتربا من مستواه خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران. واشنطن تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع الشهر المقبل. البرلمان اللبناني يقر أمس اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. الرئيس الأمريكي يعترف بأنه يعتمد على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم التنازلات السياسية مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري قائما عند الضرورة وفق تعبيره. وزير الدفاع الباكستاني يعلن لوكالة بلومبيرغ أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. إيران تعلن عزمها استعادة نحو 100 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية الشهر القادم، وصور أقمار صناعية تكشف تراجعا حادا في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال هذا الشهر. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان، أما المزيد فيمكنكم متابعته على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بال باي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: نينا جرين في كتابها المعنون حيوات تحت الاحتلال، الحفاظ على التماسك في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والصادر عام 15 و2000 ميلادي، سؤالا مهما: ماذا يحدث يا ترى عندما يصبح الاحتلال جزءا من تفاصيل الحياة اليومية؟ عندما يصبح الخوف من الاقتحام أو الاعتقال أو العنف جزءا من الذاكرة اليومية للعائلة الواحدة؟ هذين السؤالين إنما يقودانا إلى كتاب يمتلك قدرة على تناول تفاصيل الحياة في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. جرين لا تنظر إلى المخيم من بعيد ولا تختصر سكانه في صورة الضحية، إنها تدخل إلى تفاصيل حياتهم، إلى الأسرة والعمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، وتحاول أن تفهم على طريقتها كيف يستطيع مجتمع كامل الحفاظ على تماسكه في ظل ظروف شديدة القسوة. الدهيشة ليس مجرد مخيم في هذا الكتاب، إنما هو تجمع يشكل عقودا من اللجوء ويحمل ذاكرة المكان الأصلي، ثم يبني تفاصيل رواية ألمت بكل الفلسطينيين تقريبا. وتكمن قوة الكتاب في فكرة بسيطة وعميقة، أن الاستمرار في الحياة قد يكون شكلا من أشكال المقاومة أيضا. أن يذهب الطفل إلى المدرسة، أن تعمل الأسرة، وأن يجتمع الجيران، وأن تستمر المناسبات الاجتماعية، وأن يحاول الناس التخطيط للمستقبل، كل ذلك إنما يصبح فعلا في مواجهة واقع يريد أن يجعل الحياة الطبيعية مستحيلة. لكن جرين لا تتجاهل العنف، فالاحتلال حاضر في تفاصيل الحياة وفي تفاصيل كتابها، ليؤثر في الحركة والأمان والعمل والعلاقات بالنسبة للناس، بينما يؤثر في تفاصيل الأسطر التي يخططها الكتاب. وهنا يصبح المخيم مخيم الدهيشة نموذجا لفهم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وأماكن استحدثت بفعل النكبة لتتحول مع مرور الزمن إلى مجتمعات لها ذاكرتها وشخصيتها وأحلامها. إنه كتاب عن الاحتلال نعم، لكنه أيضا كتاب عن قدرة الإنسان على أن يقول للحرب والعنف: لا، أرفض الموت، سأواصل الحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: عززت شركة دي بي وورلد جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن.

0: البحري عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة. وبحسب البيانات، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض في الفترة الماضية في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة أعلى. بلغت تحويلات التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام السابق في البيانات التي كشف عنها اتحاد الأعراف. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تزيد تحويلات التونسيين بالخارج خلال هذا العام 9 مليارات دينار تونسي، أو ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار أمريكي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك
2: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير والفل والسعادة والفرح، بعيدا عن الكآبة واليأس والغضب، بعيدا كل البعد عن أي إشي بيزعل أو أي حدا بيزعل، أي حدا بيسمعنا كلام أو بيعطينا نظرات أو حركات جسمه بتكون مش مرضية لإلنا، صباح الخير بعيدا عنه. شو علمتنا الحياة؟ مش عارف شو علمتنا شو علمتنا الحياة؟ والله العظيم سؤال من جد. الواحد لو بدي يطلع هلأ مثلا عمره 20 15 25 30 40 50، قل له شو علمتك الحياة؟ شو علمتك الحياة عن جد؟
1: علموني هني علموني
0: شو؟

علموني واللي علّيموني. عموما علمتنا الحياة إنه مطرح العقرب لا تقرب ومطرح الحي أفرش ونام. صباح الخيرات شباب وصبايا مستمعين ومستمعات، ملوك وملكات، أمراء وأميرات، هذا الصباح في أحلى صباح من رايا. لا عن جد، بعيدا عن المزح، بيقول لك بعض الحكماء علمتهم الحياة إنه يعاملوا الناس مثل الإعراب في اللغة العربية. وين شاطر فيكم في الإعراب؟ بعض الناس فعلا يستحقون الرفع، وعلامة الرفع الضمة. بعضهم يستحقون النصب، والبعض يستحق الكسر، يا ساتر. وبعض الناس لازم يكونوا حرف جر أو كلمة مجرورة. بس الأخطر اللي ما بيكون له محل في الإعراب، يما شو خطير. لنت مجرور، ولنت مكسور، ولنت مرفوع، ولنت منصوب. خلي لمكان أو خلي لنفسك مكان في الإعراب، في الإعراب في حياة المحيطين فيك. خلي لنفسك مكان في الإعراب في حياة أهلك وبلدك وقريتك ومدينتك وشعبك ومجتمعك. خليهم يرفعوك، اصحك تنجر. أهلا وسهلا فيكم من جديد، يا صباح الورد لغادة، لكلها إن شاء الله حياتها سعادة. أم أسامة ملكة الملوخية، أم أسامة عواطلة عم بتنافس في أم جهاد مناصرة على وصيفة ولا على منصب الملكة. كمان شوي بتخلص الملوخية لنشوف مين بده يصير ملك مين. صباحك جميل يا أبو عنان وأبو آدم حجاوي وآية باسل. أهلا بمنى موسى سكر زيادة، يسعد لي صباحك. صباح الزهور والعطر والعطور والأشياء والنور يا عزام عبده. كيفك يا حسن أسعد؟ صباح الورد يا سندس. بتقولكوا خلي كل واحد فيكم زي قطعة السكر أو زي ملعقة السكر، بتذوب في الإشي بس بتترك أثر حلو، بس مضر يا سندس، ممكن يضر إلا بنسب معينة. كون قطعة سكر معتدلة، معتدلة التأثير على حياة الإنسان. تعرفوا أنا أول عم توصلني رسائل لما سألت شو علمتك الحياة، كل اللي بيبعتوا شو علمتهم الحياة نفس الإشي، علمتهم ما يوثقوش في حدا. طب خليها تعلمكم إشي تاني، ليش هالإشي السوداوي؟ يما علمتنا الحياة إنها قصيرة وإنه في إشياء كتير تستحق الفرح، ما علمتنا الحياة إنه في زوايا في حياتنا حلوة أبدا. معقول؟ أسكت، ما بعرف اليوم شو العرض الناري القوي اللي عندي الشيني إكسترا، لذلك تعالوا أنا وياكم. لا سامحوني، اليوم ما بدي أفتح الفيسبوك هلأ. كل واحد فيكم معه تليفونه يفتح على الفيسبوك وحط شيني إكسترا فلسطين، حط بالعربي شيني إكسترا بيطلع لك، وشوف تعرف على عروض اليوم والعروض التي تشمل اليوم من أي فرع، وين أقرب فرع عندك، شو بدك تشتري، شو سلة مشترياتك رح تكون طبيعتها من الشيني إكسترا.

0: صباح الورد لجمال اللي صبح صباحه بيحلم في المشاوي وبيحلم في الباربيكيو وبيحلم في الزغلول. أقول ولا ما أقول إنه متعة الزاكي، متعة اللحمة، متعة المشاوي، متعة السلطات فقط عند الزغلول. واللي معه أطفال فيك ترتاح تقعد وتاكل وتنبسط وأولادك في المكان المخصص للعب. هاي الأغنية لازم ترامب يرقص عليها، تعرف رقصته الشهيرة. والله هاي الأغنية أحلى منه، بس مش أحلى من حينة الضيافة، واحدة من منتجات شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية. حينة عملوها من السمسم الممتاز، مش أي سمسم، في سمسم صيني، لا يا سيدي هذا مش زاكي، السمسم البلدي، السمسم المزروع في فلسطين، سمسم منطقة جنين. حينة الضيافة لكل الوصفات اللي فيها طحينية واللي تعشقوا طعمها. مثلا اليوم فكرة الكفتة بالطحينية فكرة حلوة، هاتوا نفذوها. شيل ايدك من على خدك، شيل ايدك من على خدك. تعرف انه ايدك مليانة جراثيم ومايكروبات، والايد ممكن تنقل هاي الميكروبات الاصابع على الخد ويصير في حبوب وبثور. ما بتعرف؟
1: لا حكيمة.
0: والإيدين المتعرقات كمان بينقلوا، لذلك النظافة مهمة. نظافة الإيدين دايما للي بحط إيده على خده، دايما دايما إيده على خده. ليش طيب؟ إيديك لازم يضلوا نضاف بصابون السائل المخصص للإيدين، أبو ريحة طيبة حلوة بتجنن من عند البريق. الصابون هاي اسمها سمارت. صباح الورد لأمير ولا اليامون الجميلة. أهلا حسن أسعد. صباح الورد يا أبو خالد، خالد من سعد الخراز. وصباح الورد من نور ولا نور. أبو جواد درويش يطالب سلام بأنه يكون في إجازتي بديل لأنه الريحة ولا العدم. على رأيه أنا مثل الأم اللي بتترك أولادها يتعذبوا من وراها مع أبوهم.
1: أنت تؤمر جميل.
0: دير بالك يا أبو جواد، بيقدر يقدم أحلى صباح بس ما بده، ما بيقدر يحط إيده على خده براحة. راحة جبنة مثل الراحة. الله على الجبنة البلدية البيضة، الله لما تكون مقلية بزيت الزيتون، يا ويلي يا ويلي. مين بحبها؟ لا لا لا، السؤال مين ما بحب الجبنة؟ قال شو ما بحب الجبنة؟ ليش يا شو مقصرة معك الجبنة؟ شو عملت لك؟
2: حبة تطلع فراجة.
0: أنا مستعدة أعتصم عشان الجبنة تبعت الجنيدي. أعتصم عن أكلها؟ لا، أعتصم من أجل توفيرها. منتجات الجنيدي موجودة زي ما قلت لكم خميس جمعة سبت أحد مقابل عمارة مخماس في شارع الإرسال في مهرجان ليالي رام الله والبيري. كل الصباحات الجميلة لميمونة عياد. صباح الورد. عشان تكونوا عارفين، والله أنا بفوت على البرنامج عن جد بكون مش حاكي ومش مبسوطة، يعني بكون عن جد يمكن طالعة من جدالات، طالعة من مشكلات، وطالعة من حدا بيحكي وفلان وكذا، بس أحلى صباح هذا مساحتنا. مش لازم نكون مبسوطين عشان نعيشه، لا مش لازم نكون مبسوطين. يعني إذا بدك تكون مبسوط بدك بصراحة مصاري، ماني ماني ماني ستوكينج.
3: مبسوطين؟
0: آه
3: أنا كمان.
0: طب الحمد لله، إن شاء الله السعادة من وين نصرفها هاي؟ من بنك القاهرة عمان، تصرف على شكل رزم مصاري. الله يعطيكم إياها، يعطيكم الصحة. صباح الورد لداليا أم جميل. بعت لكم رسالة بتقولكم واحدة عم تقول لزوجها حبيبي طمني شو قال لك الدكتور، حكى لها عرق نسا، قالت له يعدمني إياك حتى بالمرض نسوانجي. عجبتك النكتة ولا لا؟

0: انت سمعت من النكتة كلمة نسوانجي بس طب ثبتت اوكي هاي الثالثة نابتة خلاص الرابعة كابعة على الفاصل
1: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازامول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. مرة جديدة هذه الصباح خاص للي حاليا فتحوا الراديو أو على موقعنا الإلكتروني رايا دوت بي أس، أو إذا كانوا على رايا تي في دوت بي أس على الآي بي تي في. وإذا بتفوتوا على رايا تي في بتلاقوا خيارات حول طرق المشاهدة بالنسبة لشاشة أوضح حسب النت اللي عندكم وحسب سرعته وحسب ما هو متوفر. صباح الورد يا أبو زياد وأم الصادق العطارة، أهلا بأم حسن قلودي منورتينا، حبيب أبو زريق نفس الشي، علاء ياسين طبعا يا علاء، سلامات يا رامز عبد الباقي، شو الأخبار؟ مصطفى الترابي صباح المسرات لعيونك، هاي اللي بشوفوا رايا تي في، فادي عادة بفرجيكم إيش الخيارات، كيف يعني خيارات تترككم تختاروا أي متصفح اتش دي أو أقل، إذا عندك النت ضعيف أكيد راح تختار اللي مش قوي لأنه راح يضل يقطع معك ما راح تزبط، نتك قوي شوفنا اتش دي. أبو مازن في لك رسالة بتقول بدنا نروق، من أم سالي، رسالة مبطنة، بدنا نروق يعني أنت لازم تروق. كيف الحال يا ضياء أبو زر، أهلا بصالح ياسين ومنار، أكيد بدها صبع على بناتها مها وبيان. حاضر حاضر، احنا دائما مستعدين للصباحات. الفقرة التي بدأت معكم من 2020 تقريبا بشهر 11 مستمرة لدعم المنتج الوطني والمنتجين المحليين، سواء كانت بشركات كبرى أو متوسطة وحتى صغار المنتجين، يعني اللي لسه يا دوبهم مبلشين بمشروعهم الصغير متناهي الصغر، احنا معكم في هذه الفقرة، في هاي الإطلالة، في هاي الإضاءة. ممكن ترشحوا لنا أي حدا بيشتغل بأي مجال لساته في بداياته مشروع عائلي حتى نساعده على الوصول، نساعده على إيصال الكلمة والفكرة بشتى الأشياء، مش بس منتجات، في عنا كتير كتير مجالات ممكن نحكي فيها. اليوم مشروع اسمه فلاحي، من اسمه بجوز تعتقدوا أنه فلاحي أكلات فلاحية أو فلاحي تطريز، صحيح تطريز ولكن بشكل عصري على قطع حديثة. نتعرف أكثر عليه وهو مشروع لساته جديد مع مايا أبو هاني صاحبته. صباح الورد يا مايا.
1: يسعد صباحك نجوى.
0: صباح الفل، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك مع رايا ومع أحلى صباح في عمرها يا مايا.
1: يسعدك، أتمنى تكوني بخير ويسعد صباح كل حد عم بيسمعنا.
0: يسعد صباحا مايا، أنت بعد شوي يمكن نعرض كمان على الشاشة بعض الأشياء اللي أنت بتعمليها، بس هاتي نشوف من إمتى بلشتي بهذا المشروع، كيف بلشتي وليش بلشتي، يعني الظروف العوامل اللي خلتك تنطلقي بهذا الإشي الصغير، كم عمره كمان صغير قلتي لي صح لساته بداياته؟
1: هو مشروع يعني اسمه أول إشي فلاحي باي مايا، هو موجود على منصة إنستغرام
0: فلاحي باي مايا، كمان مرة فلاحي باي مايا صح؟
1: صحيح فلاحي باي مايا. بدت الفكرة أنه أنا عن جد عندي شغف بالتطريز وتعلمته بطريقة كتير بسيطة، يعني بورشة واحدة بس سجلت فيها وكانت مدتها ساعتين، تعلمت شوي شوي بس كيف أعمل يعني أول غرزة واستخدم الخيط والإبرة، وبعدين كبر معي هذا الشغف يعني وصرت شوي شوي أتعلم لحالي أتابع
0: من مرة واحدة يعني. يا مايا أنا لا بجوز تطريز. حطوني سنة أطرز ما بعرف
1: من مرة أحمل. واحدة
0: أنا لو عشر سنين ما رح أعمل ما رح أعرف. هاي عم نشوف على الشاشة الأشغال الموجودة، طبعا بعض الفيديوهات الموجودة على صفحة فلاحي باي مايا على الإنستغرام. كملي يا مايا تفضلي. إذن من مرة واحدة بلشتي طوري بحالك.
1: وبعدها كتير كتير حبيت الموضوع وصار عندي شغف أتعلم إشياء جديدة، فبالأول بديت أطرز على قماش عادي، يعني قماشة الإيتامين اللي بنعمل منها التطريز مثلا على براويز على مخدات. بعدين شوي شوي صرت أحكي أنه بحب كمان لو ألبس هاي القطع بأواعي يومية. يعني إحنا مثلا كتير بنلبس التراث الأتواب في سواء بالأعراس بالمناسبات، لكن ولا ما بنفكر كتير أنه كيف ممكن إطعنا اليومية. فصرت أفتح خزانتي يعني أشوف إيش عندي بلايز إنه فاضية ما عليها رسمة، أو وأقول بعقلي إنه هاي ممكن أحولها لقطعة فيها
0: قطعة تانية
1: تراثي،
0: قطعة تانية تاخديها في محل تاني، يعني من إشي سادة أو إشي عادي إلى لمسة خاصة زي ما عم نشوف في الفيديوهات.
1: هلا هدول القطع أنا بكون عندي إياهم، يعني بعمل عليهم تطريز وبصور فيديو، والناس قد شفت انه بحاجه لهي الاشياء، لانه مندور مرات نلاقي ممكن تطريز عشاناتي، نلاقي تطريز على قطع يعني للبيت، بس مش كتير بنلاقي اشياء بنقدر نلبسها يوميا على الشغل، لانه على طلعه على يعني على ايفنت. فصرت اعمل هيك اشياء لإلي والناس صارت تحب هاي الاشياء،
0: صارت تطلبها صح؟ يعني صار مثلا هلا كيف الآلية اللي عم تشتغلي فيها مايا؟ يعني فكرة انه مثلا عندي قطعة شنطي سادة بس انا حابب اعمل لمسة عليها، ممكن اجيبها لمايا ولا كيف؟ ولا لا انت بتشتغلي وقطعة بتعرضيها ممكن حد يطلبها، كيف الآلية؟
1: هو بصراحة لحد الان انا عم بجرب اشياء، لانه مشروعي يعني له بس 4 شهور على انستغرام. وانا لما بديت اصلا الهدف مش يعني انه البيع او الـ يعني انه بس اعرض منتج يشتروا مني، هي الفكرة انه انا اي اشي بجربه او ورجيه، وهلا اذا في مثلا اقبال على هذا على هاي القطعة مثلا بحاول اوفرها او اوفر اشي شبيه فيها، واذا مثلا الشخص بده اشي هو من عنده يعني انا ما عندي مشكلة انه يقول لي مثلا مثلا عندي هذا الفستان حابة اعمل عليه تطريز، برضو ما عندي مشكلة انه مع بعض على ديزاين على الألوان عوين بحب هاي النقشة، لأنه كل مكان كمان بغير يعني طبيعة كيف ببين على هاي القطعة، فهمتي علي؟
0: كل مكان إله يمكن طرزته الخاصة، اللون ممكن وردي مش في أكيد. كل مكان بتزبط إنها تنحط إلى آخره. طبعا
1: أكيد أكيد حسب الحجم، حسب أصلاً يعني في إنه قديماً حتى النقشات في لها مكان مرتبط إنه بتقدر تحطيها مثلاً لنفرد على القبة، في أشياء يعني ما بتقدر تحطيها كل محل، فهمتي علي؟
0: صحيح صحيح، هذا أنت أدرى فيه وأخبر فيه، ممكن تعطيهم ملاحظاتك في هاي الزبون اللي جاي.
1: هو التواصل، يعني يكون في بيننا تواصل دائما، سواء اذا انا بحكي انه شيء ما بيزبط بقدر هي تحكي لي انا هون حابه، بقول لها بيزبط او ما بيزبط. سهل انه نختار الالوان مع بعض، مش بس انه انا احط مثلا طبعًا. الوان يعني اعرض بلوزه بتقول لي انا والله حابه الوان الازرق، لا بنقدر نغير هاي الالوان يعني لهي شو حابه.
0: طيب هلا بتعرفي مايا انه بجوز احنا متعودين على قماشه معينه للتطريز حتى في الملابس، يعني الثوب الفلسطيني، فبتعرف اليوم كمان الصبايا بيلبسوا أشياء كتير، أنواع كتير من الأقمشة، كمان بتزبط شو مكان نوع القماش ممكن تحطي له ما يناسبه وتحطي عليه من التطريز؟
1: شوفي حسب شو القماش،
0: حسب القماش
1: بتعمل على بلايز انه للشتويه بيزبط، بس انه بدك تحطي الخيط يكون اخمل، انه يكون هيك دبل تنين مع بعض عشان يبين واضح. في طرق تستخدمي فيها الخيط بطريقه صح انه يبين ويكون مرتب. اهم شيء بالنسبه لي انه بنهايه لما اخلص شغل قبل ما اسلمه لاي حدا يكون مرتب، يعني ما يكون في فراغات، ما يكون في مثلا انه بس تنلبس تتوسع. أنا بالنسبة لي من الأول بفضل أحكي للشخص اللي بده هاي القطعة، نفرض هذه القماشة ما بتزبط عليها تطريز لأنه ممكن لما تلبسيها تتوسع، يعني في مرات بلايز تيجي إنه عقد الجسم، فبس تلبسيها بيوسع التطريز بطل الشكل اللي
0: بده يكون عامل حسابه،
1: لو إنه عبلوزة مثلا ما بتشد، فهمتي علي؟
0: بده يكون عامل حسابه لنوعية قماشة معينة يعني، أو
1: أكيد أنا بكون واضحة من البداية يعني.
0: طيب مايا قديش بتاخد معاكي مثل مثلا ولا حسب حجم الرسمة، حجم الإشي المطلوب قديش بتاخد معاكي تقريبا؟
1: هو بيعتمد على كتير إشياء، أول إشي بيعتمد على نوع القماش كمان، لأنه في قماش سهل عليه، وفي ما شو بياخد وقت أكتر إنك تدخلي الإبرة وتطلعيها وإنه ما يصير في مزع بالقطعة اللي أنت عم تشتغلي عليها. تاني إشي أدي حجم هذه التطريزة، يعني مثلا إشي على القبة بيكون كبير غير عن لما تعملي وردة أو تعملي ديزاين تاني.
0: نعم.
1: فبياخد ساعات ممكن، أو
0: إما ساعات أيام وإما أيام
1: يعني ما بتقدر. نعم. تعملي صحيح، حسب شو القطعة والقماشة، وكمان الألوان. يعني لما بتشتغلي بلون واحد أو بلونين مش زي لما بتشتغلي بخمس ألوان.
0: صحيح.
1: بدك تغيري الألوان، بدك، فهمتي علي؟ فإنه هو أكتر من في أكتر من عامل يعني بيأثر على الوقت.
0: وين حب إنه يوصل؟ يعني هدف مايا الآن لما تغمض عينيها وين حب توصل في فلاحي باي مايا؟
1: يعني بصراحة أنا عن جد لما بديت هو بس كان فكرة إني أورجي شو بعمل يعني. وكمان أحفز باقي الصبايا اللي بيحبوا هذا الإشي إنهم يا إما يشتغلوا على أواعيهم أو يتعلموا أساساً التطريز، لأنه أنا عن جد بحكي بورشة واحدة تعلمت، فأنا جديد بلشت أعمل ورشات كمان تعليمية على التطريز على الإيتامين عادي، ولقدام إن شاء الله رح أعمل ورشات لتطريز على الأواعي هذا بالوقت الحالي. يعني هلأ شو بشوف فلاحي باي مايا لقدام؟ بشوف إنه حابة يوصل صوت هذا التراث يعني، وهذا الفن لأشخاص تانيين مش بس فلسطينيين، إنه يشوفوا شو الفن اللي بيطلع من عنا ومن إيدينا ومن الوقت اللي بنحطه يعني، ويعني يكون الإشي أكتر عالمي. قديش بياخد وقت ما بعرف، بس إنه هذا الحلم يعني، إنه يصير الإشي أوسع، مش عن جد مش للبيع ومش للجانب المادي.
0: صحيح.
1: قد ما هو.
0: نعم.
1: لجانب
0: المعنوي أكثر.
1: نعم. والمعنوي، لأنه هو التطريز كتير بيساعد كمان إنه الشخص يرفه عن نفسه يعني، عن ضغوطات الأسبوع والأوقات اللي بتكون هيك اليوم دايما مضغوط بالشغل وبكتير أشياء يعني يومية يعني. فهذا وسيلة إنه تفريغ
0: هالطاقات بشيء
1: يدوي أنت. نعم. بتشوفي بنهاية بس تخلصي هاي القطعة بتشوفي إشي أنت عملتي بإيدك، تقولي والله أنا تعبت فيه بس عن جد أنتجت إشي بالأخير.
0: صحيح صحيح. يعني من إشي علشان تفريغ نفسي أو موهبة إلى أن يصبح إلى مشروع كبير إن شاء الله، هذا مش إشي كتير بعيد، مش هدف مستحيل. شكرا مايا أبو هاني على وجودك معنا في عمرها اليوم، هذه الفقرة المخصصة للرياضيين الفلسطينيين. يسعد صباحك. مشروعها
1: يسعد صباحك.
0: للصبايا والستات على الانستغرام فلاحي باي مايا عشان تقدروا تزوروا وتتفرجوا على منتجاتها. يسعد صباحك يا مايا.

0: كحلون.
1: لما فيروز حكت كحلون خطر في بالي يانون. صباح الخير لأهلنا في منطقة يانون ومحيطها من القرى والبلدات كمان. للتجمعات المهددة بالترحيل في أي لحظة بدون ما حدا يسأل عنهم، يسعد صباحهم.

0: أحلى صباح لكم يا صالح ويا ناصر شلبي ويا آيسل شتية إبراهيم شتية آيسل وإليانا بناته لإبراهيم. حكى مين حكى لك ما في له اسم؟ حكى لك إنه أنت مكانك مع الأسود على المنارة تنحط بينهم.
1: لمشي لك حافة بين الأفاعي.
0: أنت صدقت؟ صدقته لأبو هادي. خلاص يعني اليوم بدنا نحطك هناك على المنارة جنب الأسد الكبير ولا الصغير؟ أحسن إشي. وأبو هادي شو دوره في الموضوع؟

لعيونك. أبويا من أبو إدريس من أم الفحم، لكن صباحه اليوم من بيت لحم بصب على أهلنا في قصرى، بقول قلوبنا معكم. على فكرة الآن كنا عم نشوف فيديو من قصرى للمستوطنين اللي بيعتدوا على أحد المنازل ويعني يعتدوا على المواطنين ويدب الرعب في نفوسهم. أعتقد إنهم حاصرين بيت في قصرى. أنا على فتت على البرنامج ما كان عندي علم. شكرا يا عبود، يسعد صباحك ولطاقم الراية أو من طاقم الراية لكم، أحلى صباح. صالح سمار، شو أخباركم في مصنع ألمنيوم ظهر المالح؟ رزق عطلة ولؤي حمدي وأبي أبو عيشي وصالح ياسين والمعلم أبو صالح والمعلم الكبير محمد أبو عيشي، الله يخليكم كلكم مع بعض معلمين فيما بينكم.

0: من مريم من الأردن بتصبي على الجميع خصوصا على أهلها خواتها وأخوها أبو محمد في فلسطين. ديانا أبو عزيز شو الأخبار؟ ملك الشفرية حسن السوري إلك صباح من عايشة سوالمة. أم عماد بتهني عيد ميلاد حفيدتها لمار جبارة، الله يبعث لها أيام حلوة مثلها يا رب. أنا بدي أقرأ بعض مما علمتكم إياه الحياة يا سندس، إنه ما تصدقوا كل واحد بضحك في وجهكم. إذا بدنا نعد دروس الحياة اللي علمتنا إياها منخلصش. أنا بدي أعمل حالي ناسي كل الأشياء اللي علمتني إياها الحياة، بس علمتني واحدة من الأشياء إنه أزكى مشاوي ممكن تنأكل في مطعم هي عند الزغلول. هلأ في بقرايبنا أحيانا بيكون الأخ ولا الأب ولا الخال ولا العم شاطر في المشاوي، بس مثل الزغلول أشك. أم أسامة بتقول إنه إلها سنين قبل أم جهاد ملكة الملوخية وكل التجار والناس بيعرفوها وهي اللي بتنافس فيها. أم جهاد حرب على منصب ملكة الملوخية. مشرف بيقول الحياة علمته أنه كل اللي حواليه مصلحة إلا إخوته. علا أبو عون كتير ناس حواليها ما لهمش مكان في الإعراب. صباح الورد يا سامح أبو أسعد ومحمد عابد. الجبن المقلية سائد نور صحتين وهنا. يا مشي ورا الحمراء وناشرها الرماني دخل. ليس هناك مثيل لجبنة الجنيدي المعلبة بالمي. صباحك فريشة فريشة بطعم الانتعاش يا شروق دياب. خالد بصبح علينا بقول بتعلموا في المشاغل أشياء كتير بتجلط. هي الحياة كلها فيها جلطات وفيها شغلات حلوة. الحياة هيك وهيك. أبو مصطفى صباحك فل. ميمونة بتقول نسيتي بالإعراب الضمير المستتر اللي تقديره هو، يعني حتى ملوش اسم. بس الأخطر لا يا ميمونة، اللي ملوش مكان في الإعراب.
1: مدارس باظت يا جدعان. بتقول لي أعرف
0: صحيح شو الإشي اللي أخدناه ملوش مكان في الإعراب؟ زي إيش؟ جملة وفيها إشي ملوش مكان. مين ممنوع من الإعراب؟
2: أنا حط إيدي على السؤال تلاقيني في الريرة.
0: تعرف الممنوع من الصرف؟
3: هو ده. اللي هو تعرف إيه عن المنطق؟
2: أعرف.
3: اتفضل.
2: الله يخليك.
0: الله يخليك.
2: أعرف إن لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق.
0: الممنوع من الصرف هي شوية المصاري اللي أنت مخبيها في بنك القاهرة عمان، هاي ممنوعة عن جد من الصرف. خلوها.
4: طهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة من زكي جمعة ده.
0: زكي جمعة هذا كل خميس بروح عند شيني إكسترا بتسوق للبيت وبوفر مصاري. تخوتوا عليه، تخوتوا.
2: ربنا ينتقم من أمك بس وجاه ربنا. صير الخميس يجي يوم ثلاثة
0: بكرة الخميس. بدنا نشوف بكرة المستمعين رح يشاركونا برسائل صوتية ولا رح يعملوا زي الحلقة الماضية يفلمونا. بالعموم شو بتكون بكرة؟ يعني إيش القضايا والموضوعات اللي بتحبوا إنه نحكي فيها؟ يبعتوا لنا مقترحات ورح نختار واحد. رح نعمل سحب ونختار واحد من المقترحات اللي أنتوا حابين نطرحها على الهواء بكرة حتى تشاركوا فيها. هاتوا نشوف شو صار بأسعار البندورة والخيار والكوسة والملوخية الخضار الشهية في حسبة قباطي مع مديرها صادق كميل.
5: الآن نتكلم معكم من سوق مدينة قباطي المركزي وإليكم أسعار الخضار والفواكه على النحو التالي. طبعا بالخضار بالصندوق، صندوق البندورة بين 35 شيكل وال 65، الخيار بين 20 و40، الكوسة بين 30 و50، كرتونة البصل 50 شيكل، كيلو البطاطا 3 شواكل، الذرة 25، الملفوف 10 شواكل، الزهرة 10 شواكل، الفلفل الحلو والحار 20 شيكل، بقدونس، النعنع وما شابه ذلك الكيس ب10 شواكل. ونذهب إلى الفواكه، كيلو التفاح ب6 شواكل، كيلو الموز ب7 شواكل، كيلو الجرانك ب7 شواكل، كيلو النكترين ب10 شواكل، كيلو الانجاس 8 شيكل، كيلو العنب ب5 شيكل، كيلو المانجا ب5 شيكل، كيلو الليمون ب3 شواكل، كيس الجزر ب10 شواكل، ولا ننسى الخوخ، الخوخ الكيلو ب7 شواكل. وشكرا لكم ولكافة المستمعين الكرام.
6: فداك تنفع وانا قلبي استوى.
7: يا ابني قلبي مش قلبي،
6: ما مكتوب.

يكون يروح الواحد يشارك في دفن إنسان ميت وبتتعلمش الدرس. معقول تشتي ذئاب؟ معقول مش لهيك الأغنية يا عزام؟ معقول تشتي في آب مش ذئاب؟ محمد نواف بيقول ما في فائدة، دروس توثيق، حياة مليانة بالدروس لكن الأخطاء كل مرة الأخطاء بتتكرر. بطل عجبها مشكلة، بطل عجبها.

0: وناموسة، يسعد صباحا لكل ما بتسمع مقدمة أحلى صوت. تحس على أن ولدت من جديد. أنا مبسوطة كل يوم تنولدي. أحمد أبو طول بيسأل عنك يا وائل أبو عمر، أين أنت؟ وينه؟ كأنه مختفي، يكون غاطس في إشي، في ملتهي في شغلة معينة. صباح الفل يا إياد اللي بتابعنا من إيطالي. رامز عبد الباقي، صباح الورد، إن شاء الله تضلك مبسوط بسمع صوتنا ومن دونه.
1: تعرفني بحبك، تعرف رسمالك.
0: أنس الفارس حاسس حاله أو يشعر بأنه نفسيته سريعة التغير، فشو يعمل عشان يثبت نفسيته تضل ثابتة؟
1: تضحك بعيب بتزيد،
0: يعني مزاجي
1: نيال وقلب ما
0: من كتر ما حكينا على الجبنة. أم مصطفى بعتت لنا صورة فطورها، جبنة مقلية مع شاي الضيافة، جبنة الجنيدي. يا ويلي، أنا نقطة ضعف الجبنة المقلية. هذاك المرة حسمت، قلت إنها أزكى في الأكل في العالم يمكن. أبو سالي وأم سالي، رؤيا أبو سالي تغلبش أم سالي، بيقول لك دهموش. صباحك يا آية. أم جهاد بتحكي، اليوم صباحنا غير مع تمر أريحة المجولي الفلسطيني بامتياز. هو هذا التمر اللي لساته بين التمر والقبل التمر، شو بسموه؟ رطب. هذا زاكي كتير يا أم جهاد، ابعتي لك أكم من حب من الرطب. منار، إن شاء الله يا ربي بضلوا متفائلين، كلكم طاقة ونشاط بسمع صوت أحلى صباح. وتحية لزوجك الغالي محمود. بطيخ مع جبنة الجنيدي، مش فاهمة عليك يا منار، هيك الفطور كأنه اليوم.
2: راية لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى

0: $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 666 أو 1800 566 666.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 26 دقيقة بعد العاشرة في أحلى صباح. ورا كل زلمة في مرة مثلك مهمة، وكل مرأة مهمة، وكل رجل مهم، والإنسان اللي بيعمل قيمة لحاله ما تستنى ناس قول عنك مهم. أحلى صباح برعاية بنك القاهرة عمان، شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية، مشاوي الزغلول، مع منتجات البريق الأولى في التنظيف سمارت ألترا سمارت وطبعا ميسك وغيرها، مع الجنيدي لمنتجات الألبان، ومعكم في الشيني أكسترا. نحن بانتظار العد التنازل الذي سيبدأ أو بدأ عمليا ل 14/8. عد التنازل لا فكرة ريادية، لا فعالية، لا هي أكثر من مجرد فعالية، لا مهرجان، لا هي تختلف عن المهرجان، هي نظام رياضي بالكامل، مسابقات وتحديات مليئة بالشغف، مليئة بالأكشن. رح تكون على موعد، رح نكون معها عشان الفكرة تبين أكثر. إحنا معنا اثنين من الفريق اللي رح يشتغل في يلا ستيشنز، بدي أعرف أكثر يلا ستيشنز إضافة لفريق بال أثلتيك اللي معنا اليوم القائم على هذا النظام. معنا كرمة يوسف، أهلا وسهلا يا كرمة،
1: أهلا
0: سعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
0: وصائل قاسم، أسعدتم صباحا، أهلا يا صائل، مرة جديدة فيك برايا وفي أحلى صباح. ladies first، يا صائل لك تسمح لنا أول شيء المستمعين يا كرمة بدهم يعرفوا أكثر عن مين أنتوا في بال أثلتيك. بال أثلتيك شو هي، شو تخصصها، شو الأشياء اللي بتتبعها، شو الأشياء اللي بتشتغل فيها، النطاق، القطاعات اللي بتهتموا فيها؟
1: إحنا أول شركة فلسطينية بتنظم أحداث رياضية، هي شركة أفنتس رياضية مختصة فقط في الأفنتس الرياضية. نعمل، هدفنا إنه إحنا نحرك الناس، نخليها تطلع برا الصندوق اللي هي دائما فيه، منافسة أكتر، حركة أكتر، أجواء رياضية، بس
0: رياضة. نادرا ما تلاقي حد، يعني شركة مختصة بأنها تعمل فعاليات بس مختصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وهي فكرتها أنه تشجيع الكل. صحيح. يعني سواء صغار كبار، رياضيين مش رياضيين، أنهم ينخرطوا في الحياة الرياضية أكثر أو في الأنشطة. صح؟
1: المهم أنك أنت تتحرك معانا، بنعمل أفنتس للكبار، للصغار، للشباب، للصبايا، ما في أي مشكلة.
0: الإيفنتس دائما طبعا
1: دائماً
0: بشكل دوري في إيفنتات عندكم.
1: صحيح.
0: في مجال
1: كل
0: الرياضة
1: كل فترة بنعلن عن الإيفنت اللي بيكون موجود. مش أنه إيفنتات يعني دائما مثلا كل أسبوع، لا، إحنا بيكون في عنا حدث ضخم
0: بدها تحضير أكثر.
1: صحيح.
0: لأنه صراحة
1: فإحنا بنعلن عنه قبل بفترة، وبيكون في تسجيل وكل شيء.
0: يلا ستيشنز، صائل شو ال شو هي عشان يعرفوا المستمعين، شو اللي عم بتحضر في هاي الفعالية الضخمة في 14/8؟
2: 14/8 راح يكون عندنا مهرجان رياضي باسم بالموشن. يلا ستيشنز هو جزء من هذا المهرجان الرياضي.
0: بالموشنز.
2: نعم صحيح، بالموشن. يلا ستيشنز هو جزء، هي فكرة بديناها بمدينة نابلس. هي عبارة عن تحدي للفرق من 4 أشخاص بتنافسوا في 10 محطات، بجمعوا نقاط، بيضحكوا، بيلعبوا، بيتحركوا، وبنفس الوقت في فائز بالآخر يعني. فدائما إحنا بنحب بأفكارنا نوجد زي ما حكيت كرمة، نوجد مساحة للناس تتحرك. إحنا بنؤمن إنه الحركة هاي الأيام صارت أساس، مش يعني خيار، لازم كل حدا يتحرك عشان صحته وعشان صحته العقلية
0: ترفيهي.
2: كمان مش بس إشي ترفيهي، لكن احنا بنحب يعني نزيد على الموضوع انه يكون ترفيهي كمان عشان نشجع الناس. فيلا ستيشن زي ما حكينا هي عبارة عن تحدي للفرق من 4 أشخاص، حتكون جزء من بالموشن. بالموشن إذا تحب أحكي لكم عن بالموشن،
0: بالموشن إشي كبير.
2: بالموشن هو عبارة عن مهرجان رياضي فيه عدة نشاطات. يلا ستيشنز هو نشاط واحد من 4 نشاطات هتكون موجودة عندنا. هيكون باسكت سيتي اللي هي عبارة عن كرة سلة بطريقة غير تقليدية. عندنا كرة قدم بطريقة غير تقليدية والطريقة التقليدية كمان، بالتعاون مع حدا متخصص بكرة القدم. عندنا هيكون مساحة للفتنس بالتعاون مع الـ YMCA حيكون في مساحة الفتنس للجميع، مساحة مجانية لتيجي الناس تتحرك ويعني يشاركوا بالحدث هذا.
0: نشاط حر كمان هذا رح يكون الكل
2: صحيح
0: مفتوح
2: صحيح
0: للجميع،
2: صحيح مفتوح للجميع يجوا يشاركوا النشاطات، في نشاطات مدفوعة لكن في نشاطات وفي فعاليات مفتوحة للجميع. وطبعا ما نسينا الأطفال، وجدنا مساحة معينة في داخل الإيفنت للعائلات وأطفالهم بطريقة كمان إحنا نشجع الحركة للأطفال. يعني هذا زي ما حكينا بالأول، هدفنا إنه نشجع الحركة للجميع. فهذا هو
0: منقول عن لكرمة، منقول عن منافسات لأربع أشخاص مثلا كرة القدم تحمل أكثر. فاحكي لنا شوي عن السيستم تبع اللي بده يشارك، كيف رح تكون طبيعة المنافسة؟
1: بالموشن ولا إشي، أي حدا بده إنه هو يشارك بيقدر يفوت عنا على الموقع، موجود كل التفاصيل. بالنسبة ليلا ستيشنز هي فرق من أربع أشخاص. كرة القدم الجزئية اللي هي حكالك عنها سائل التقليدية اللي هي المؤسسات، هاي
0: بيكونوا أكثر يمكن مدربين يعني
1: صحيح، اللي هي بتكون
0: هندي كاملة
1: خمسة على خمسة رح يلعبوا. الجزئية اللي هي مفتوحة للجميع اللي هي
0: الهوة.
1: تنين ضد تنين صحيح، بتكون فريق من تنين ضد فريق من تنين. كرة السلة بيقدروا يسجلوا فيها أربعة أو بيقدروا يسجلوا فيها ثلاثة. الفتنس مفتوحة للجميع مجانية. الأطفال في منطقة مخصصة للأطفال، أي حدا بيقدر يزور القرية ويدخل أطفاله يعني في المكان، في مكان للتسجيل وللدخول.
0: في البال موتيفيشن صائل في أكثر من هيك، أكثر من يلا ستيشن
2: ببال موشن؟ صحيح، يعني بنرجع لموضوع انه بال موشن بيجمع عدد من الرياضات، الرياضات الغير تقليديه حبينا نسميها، عشان هي افكار مش يعني ما بدنا نحصر الناس بالرياضات بس التقليديه، انه اللي بيلعب سله بس لازم يلعب سله. فوجدنا مساحه بشغلات تانية، وهي يعني الشيء الاكبر يلا ستيشنز. لكن ثاني مره هواة السله، هواة القدم، هواة الفتنس، هواة الاكل، عشان نروح يكون عندنا مثلا بوثات للأكل للطعام، عندنا رعاة
0: اللي بيحرقوا هون بيروح بعوضهم
2: بس احنا حيكون معنا يعني ناس بيشجعوا الأكل الصحي كمان يعني فكل إشي بنحاول الثيم بشكل عام يكون إشي بحكي عن الصحة،
0: اللي بحبوا الركض ممكن كمان، اللي بحبوا المشي بتعرف رياضة المشي كمان.
2: نعم صحيح يعني القرية كبيرة، بنحكي عن 22 دنم بحبوا يجي يمشي بالقرية أهلا وسهلا. هي الفكرة إنه يعني إحنا اخترنا مساحة كبيرة، وبنشكر بلدية رام الله إنهم يعني دعمونا بهذا الأفنت وشجعونا ويعني بكل إشي طلبناه.
1: نشكرهم إنهم وفروا هذا المكان كمان.
0: طبعا
2: بالضبط.
0: هذا مساحة للتفريغ كمان للناس.
2: نعم
0: إنها
2: صحيح.
0: تفوت وتفرغ لأنه قليلة في بلادنا هيك شغلات
1: قليلة اللي ونفتقر لها كمان
0: صحيح.
1: يعني وإحنا هاي فكرتنا من الأساس، إنه إحنا نوجد مكان للناس تتحرك، نوجد مكان للناس
0: حلو.
1: اللي
0: بالعكس
1: في
0: جميل.
1: الناس ما بدها تروح على الجيم زي ما أنت قلتي، بدي أروح أمشي،
0: بدي كمان هوا طلق، بدي مكان
1: صحيح. فهو هذا فكرتنا، إنه إحنا خارجي. نوجد مكان ومساحة للناس اللي ما بدها تكون في الجيم، ما بدها تكون في مكان مغلق، تعال انبسط تتحرك معنا وعيش أجواء رياضية،
0: يلعب باله يلعب هيك بشيء بسيط بدون قيود، يلعب يمارس هواية وينتهي صحيح. الموضوع باب التسجيل للمشاركة ما زال مفتوح. لإمتى مفتوح كرمة؟
1: لساعة 12 يوم الجمعة،
0: لبعد بكرة الساعة 12
1: صحيح. الحدث رح يبلش يوم الجمعة الساعة 4
0: الساعة 4 العصر. لأي ساعة رح يمتد؟
1: لساعة 10 10 ونص.
0: في شروط محددة اللي بدي يسجل صائل؟
2: نعم صحيح، يعني كل نشاط في هي الأعمار أهم شيء عندنا، يعني يلا ستيشنز لأعمار 14 فما فوق، كرة السلة لأعمار 14 فما فوق، كرة القدم لأعمار 6 فما فوق، منطقة الفتنس مفتوحة يعني نحكي عن أعمار 6 ممكن أقل شوي،
0: إناث وذكور
2: إناث وذكور صحيح. السلة هي عبارة عن فئات منفصلة، يعني القدم الإناث بيلعبوا ضد الإناث والذكور بيلعبوا ضد الذكور. يلا ستيشنز
0: عشان كمان الناس اللي ما بتحب الاختلاط كمان.
2: نعم
0: يكون في
2: نعم
0: مكان
2: في
0: خاص
2: المساحة. يلا ستيشنز هي لفرق مختلطة أو فرق من من نفس الجنس. من نفس الجنس. طبيعة الحدث هذا بسمح نعمل إشي زي هيك عشان ما فيه احتكاك, فالمساحة مريحة لأصحاب العائلات إذا حابين يشاركوا كعائلة. وفي منطقة الأطفال اللي هي مفتوحة للأطفال,
0: للأطفال. نعم. يعني يكونوا طبعا اللي بده يحضر مفتوح للناس اللي بدها تتفرج كمان.
2: نعم صحيح.
0: أنا ما
2: مجاني الدخول على القرية الرياضية, هو دخول مجاني للجميع. اللي بده يشارك في النشاطات, هي في نشاطات مدفوعة وفي نشاطات وتحديات مش مدفوعة كمان مجانية. نعم. لأي حدا جاي يحضر.
0: إذا فاتوا كرمة على مكان, يعني على الانستغرام أنتوا كتير نشيطين.
1: صحيح.
0: على صفحة بال أثلتيك على فكرة بإمكانهم ياخذوا كل التفاصيل.
1: كل
0: صح؟
1: التفاصيل.
0: وين يسجل, شو الإشي اللي فري وشو الإشي اللي ممكن يدفع عليه مصاري.
1: صحيح. هو موجود على الانستغرام في البايو الويب سايت تبعنا. نعم. فيه كل تفاصيل الأفنتس الماضية تبعتنا والأفنتس اللي جاي.
0: اللي جاي هذا.
1: وهذا الأفنت كمان كل التفاصيل موجودة.
0: وين الموقع تبع القرية؟
2: القرية الرياضية هو أظن امتداد المصايف حكولها, بين الطيرة والمصايف بجانب القدس المفتوحة. المبنى الكبير. المبنى الجديد
0: بالزبط. ما بيتوه يعني.
2: لا لا, لا لا بالمرة, هو أحرى بالضبط بجانب القدس المفتوحة
0: إن شاء الله. إذا بعد بكرة يوم الجمعة بعد الأربعة المساء فيكم تروحوا تتفرجوا أو تعملوا أي نشاط رياضي, تتخلصوا من تعب أسبوع كامل وإرهاق أسبوع كامل, تتنفسوا عن حالكم, تتفرجوا تشوفوا تضحكوا أحيانا. فشكرا جزيلا لكم على هاي الفكرة وعلى هاي الفعاليات في بال أثلتيك, الفريق اللي معنا كرمى يوسف وصائل قاسم. شكرا جزيلا لكم, موفقين إن شاء الله بالفعاليات دائما. يسعد صباحكم.
1: شكرا.

خزنة ملهاش مفتاح. نيال اللي عنده هيك إشي اللي هو تعطيه سر بسكر عليه بخزنة ملهاش مفتاح.

0: فبكشو هذا كيف لو انه حبها مش سفاح
1: لا خلاص
0: شو عملت له صباح الورد ابو الناجح عبد الباقي اللي بتابعنا من البيت من قلة السولار على رايا تي في ثريا احلى صباح
2: يا ولدي يا ولد انا حبيت والنار الهوى الكاويت يا ولدي يا ولد انا
0: منوره بوجودك يا سامح زايد سامح بن زايد

صباح الورد يا أم الرائد وخالدية غبرية. صباح الورد لسندس اللي بتحكي عن مسك إنه أحلى معطر وملطف للجو. لؤي حمدان، محمد عابد إلك صباح من عامر كممجي جارك. لروز أبو عزيز وإم نور، من مين؟ من ديانا أبو عزيز. من ناجح اللي حذفت رسالتها. صباح الورد يا موسى خمايسه.

0: بيض الدجاج ولا شنار؟ أم محمود صباح الفل. أم براء
1: يا حلوة يا شايلة البلص.
0: عصام متعلم من الحياة أنه الحياة أو الدنيا ثلاث أيام، امبارح راح بكرة ما إجا، واليوم أعيشه بمزاجي مش مزاج الناس. ممتاز. أمير، أمير فرحات بده موضوع بكرة يكون عن أوضاع الضفة. أمير أنا زي ما أنا شايفتك ما رح يجي يعني مشاركات، أنا حافظة المستمعين وحافظة مودهم. ثم مواضيع الضفة يا أمير والحل، بدك المواطن يشارك في حل الوضع في الضفة، هاي إلها برامجها من ضمنها مع الناس.

حسام البكري بيصب عليكم من الطيب. أهلا صباحك يا أم فارس. محمد عبد الباقي بكرة بيقول احكوا عن نكالين الحكي زي النسوان. ليش بس النسوان يعني اللي بنقوله حكي؟ إذا بدنا نحكي عن الموضوع فلازم يقال عن نقالين الحكي أو نقالين الحكي بشكل عام. ها نقل الحكي بين بعض.

0: شركة الحوت للنقليات نابلس المساكن الشعبية. صباح الوردي أشرف سوالمي. أنس بيقول أنا مع سندس بخصوص موضوع يوم الخميس، مع أنه سندس ما طرحت موضوع. أبو جواد بيقول أنه إن شاء الله نسأل سؤال فياض فياض حول مين أحسن زيت في العالم من ناحية الجودة وليس من ناحية الإنتاج. أنا بقول لك الزيت الفلسطيني ممتاز ومهم وكويس كتير لو إحنا بنتعامل مع الزيتون صح، لأنه زيتون فلسطين بايو، يعني بدون رش بدون مي، لذلك هو من أفضل أنواع الزيت لولا أنه إحنا بنتعامل معه غلط. ميمون عياد هي من طرف أم جهاد الملكة بكل شيء، والتمر عندها إشي بشهي. طب طعمونا. نور خمايسي سامحنا لأنه بلشنا في أحلى صباح قبل ما أنت تكون حاضر، سامحنا، مرة الجاية منستناك. خد راحتك في النومي. أحلى صباح لأم كرم. واللي بده خضرة وبيض بلدي من عند أم رواد ما شاء الله عنها، لا من عند مزرعة نجية. وين يا أم رواد؟ ابعتي لهم، ابعتي لنا وين مزرعة نجية، ابعتي لنا الإحداثيات، اللي بده بيض خضرة من عندها طازجة. غالب زيدان بيقول الجبن الصح اللي بتكون في موسم الربيع من الغنم اللي بتسرح وبتروح. الجبن بكل حالاتها زاكية، نقطة. بالربيع، في الصيف، في الخريف، في الشتاء، خارج الزمن، زاكية. أم جهاد بتقولك يا أم أسامة ما بتقدر تتعدى عليك أبدا لأنك أقدم منها في موضوع الملوخية، بس هي لا تتنازل عن لقب أميرة الملوخية. كيف الحال يا ضياء أبو زر؟ آية باسل من بيت مرين، كمان شهر رح نكون نازلين على المدارس وأنا طالع على الصف الخامس. يا حبيبة قلبي إن شاء الله يا رب تتوفقي، صف خامس بيقولوا صعب، بس مش عليك يا آية. زيد صعادنا حابب يحكي الحمد لله على السلامة للوالدة بعد وعكة صحية، الله يا رب تخلي لكم إياها. صباح للوالد عازم صعابنة أبو زيد. صباح الجمال يا أحمد الصباح ويا نضال. أبو خالد بيقول اليوم استقرار المحروقات في نابلس، الله يبشرك بالخير. احنا حكينا والله يا سندس بالأسبوع الماضي إنه المواضيع اللي بنطرحها يوم الخميس يبدو إن المستمعين بدهم بس مواضيع نساء ورجال، يعني المرأة وكذا، وندخل موضوع المرأة في النص، وهيك المواضيع اللي بيحبوها الناس، الأشياء الخفيفة بصراحة. بس الأسبوع الماضي كان خفيف وما حبوه. أدهم الجاسر بيقول صباح للمعلم تاج الراس أمير، طبعا مش حبا وإنما عشان بده منك جلن بنزين. في النهايات إم بسام النجار مبروك وعيد ميلاد سعيد لشروق بعيد ميلادها يا دهموش. صباح الخير لأبو ماهر السوبر فايزر يا سامح، سلمنا عليه. رؤى صباح الفل يا رؤى وأم الصادق. فاتن مش واصل منك إلا سؤال، ليش بتضلوا تغيروا فيها؟ الإشي التاني مش مبين اللي السؤال عن شو. قلبه مش عادي ولا امتلون؟ يعني المجتمع نسوانجي بيحكي حسام، ما هو سلام نموذج عن المجتمع. يلا نقرأ الرسائل اللي بقيت وإحنا عم نختم يا عدنان اللحام. صباح الفل يا سمية ناصر. الله الله على الفطور يا امرواد. الله الله على الفطور هذا. انا رح اجي عندك يا امرواد تعملي لي هذا الفطور في عند الزيتون هاي. اوعديني حتى لو اجيت بالشتاء حطي لي الفطور هناك. فاتن مش احنا اللي منغير مقدمة الواتساب، وانما الواتساب كان علينا عامل بلوك اول مرة ثاني مرة ورجع لنا الارقام.
1: يا بنتي يا ام المريلة صحلي
0: برعاية
1: يا شمس هلا وطلة من فولة
0: ازكى شاي
1: لو قلت
0: لازكى فطور للناس اللي عم تفطر الان وترتشف الشاي
1: ولا مسموح.
0: الشاي من وين جبته؟
1: يا بنتي
0: من عند الضيافة. إذا أنت أوكي مش من عند الضيافة والله ما دقت الإشي الطيب. صباح الخير يا عفيف. محلات سليم للألمنيوم تحية لأشرف أبو سنينة. خف على سليم ورشاد يا معلمهم. البريق اغسلوا إيديكم دائما وعلموا أولادكم يغسلوا إيديهم دائما دائما دائما. خلوا الايدين مغسولين بصابون الايدين السائل من سمارت.
1: ولو ابتديت بشفايفي
0: صباحك فل يا ام محمد ويا نور خماسي. بغض النظر انت جيت متاخر ليش مش مهم. عصام بقول انه حلقه بكره خلوها عن كيف توازي دخلك في موضوع صرفك. ممكن احنا رح نعمل سحب. بما أنه اليوم اختلفنا على موضوع الجبنة مع غالب زيدان، جبنة ربيعية ولا جبنة صيفية، فخلونا نروح على اللبني. اللبني كمان طيبة. غمس لبني مع زيت الزيتون وصحة وألف هنا. لبنة الجنيدي حامض ملح.
1: يعقدني شد الخصر بحزامي.
0: منار بتقول احكوا عن ناكر الجميل. ياسمينة صباح الورد. طاقم شركة كنز كير للمستلزمات الطبية بسمعونا أعمالهم بيشربوا في القهوة صحة وهنا.

0: كذاب ابن كذاب.
1: مصمم؟ مصمم؟ ما بتحب المصاري أكثر من النسوان؟ عند بنك القاهرة عمان. طب مشاوي الزغلول ما بتحبهم أكثر من النسوان؟ والله بنحبه أكثر. أشو الحكي؟ فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. يلا عم تطلع بالنسوان؟

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم، هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصلي بين دوار مرج بن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شمال شرق جنين، وتغلق الطرق المؤدية إلى الشارع بالتزامن مع عملية الهدم. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا مكونا من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. جيش الاحتلال يغلق صباح اليوم المسجد الإبراهيمي الشريف ويمنع وصول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية بالتزامن مع مداهمات وتفتيش للمنازل في محافظة الخليل. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن نتنياهو وافق في البداية على تطبيق جزء من المرحلة الثانية من اتفاق غزة بما يشمل منطقة تجريبية في رفح قبل أن يتراجع. والقناة 12 العبرية تقول أن نتنياهو أجرى محادثات صعبة في الأيام الأخيرة مع البيت الأبيض. صحيفة هآرتس العبرية تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 1700 شهيد لأغراض تفاوضية رغم عدم وجود أي إسرائيلي أسير. حركة السلام الآن الإسرائيلية تشدد على أن حكومة تل أبيب تخرق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية من خلال مضيها قدما نحو عملية الضم غير المعلن للأراضي الفلسطينية. مقتل رجل ستيني صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تراجع نفوذ اللوب الإسرائيلي في الولايات المتحدة محذرا من حكم جهادي في بلاده وفق تعبيره. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يصف بنيامين نتنياهو بأنه تجسيد للشر وأن تسميته بذلك لا يعتبر معاد للسامية. عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار الليد يواصل التراجع مقتربا من مستواه خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران. واشنطن تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع الشهر المقبل. البرلمان اللبناني يقر أمس اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. الرئيس الأمريكي يعترف بأنه يعتمد على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم التنازلات السياسية مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري قائما عند الضرورة وفق تعبيره. وزير الدفاع الباكستاني يعلن لوكالة بلومبيرغ أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. إيران تعلن عزمها استعادة نحو 100 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية الشهر القادم، وصور أقمار صناعية تكشف تراجعا حادا في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال هذا الشهر. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. أما المزيد فيمكنكم متابعته على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد.
13: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: عززت شركة دي بي وورلد جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة. وبحسب البيانات، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض في الفترة الماضية في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة أعلى. بلغت تحويلات التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام السابق في البيانات التي كشف عنها اتحاد الأعراف. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تزيد تحويلات التونسيين بالخارج خلال هذا العام 9 مليارات دينار تونسي، أو ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار أمريكي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوة الاحتلال تواصل لليوم 307 على التوالي خرق اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات وعرقلة جهود الإعمار وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص يقول اليوم إن 4769 شابا وشابة معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما. مستوطنون يواصلون حصارهم لمنزل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم الرابع على التوالي. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شارع المدارس. الاحتلال يهدم صباح اليوم منزل في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة يعود للمواطن المقدسي محمد محمود الرويضي. مقتل شخص في الستينيات من عمره صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. تحقيق مرئي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز بالتعاون مع منظمة لايت هاوس ريبورتس تكشف عن دمار واسع في مناطق مختلفة من جنوب لبنان الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي طال عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راي.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: أغنيات الزمن الجميل

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: عززت شركة دي بي وورلد جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة. وبحسب البيانات، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض في الفترة الماضية في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة أعلى. بلغت تحويلات التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام السابق في البيانات التي كشف عنها اتحاد الأعراف. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تزيد تحويلات التونسيين بالخارج خلال هذا العام 9 مليارات دينار تونسي، أو ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار أمريكي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة.

0: جزاء لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

0: بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,388 منذ بدء العدوان. هيئة الأسرى تفيد استمرار معاناة الأسرى في سجن عوفر على المستويين الحياتي والصحي. من الماء إلى التهجير، الاحتلال يقطع آخر شريان يغذي الرأس الأحمر وسهل البقيعة. المستوطنون يواصلون تنفيذ عمل توسعة لبؤرة استيطانية شمال القدس المحتلة. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس. هارتس تفيد إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في المستقبل تحسبا لصفقات مستقبلية. في التفاصيل مستمعين، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,388 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. وقالت المصادر إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا انتشل جثمانه وإصابتين. في ملف الأسرى، وفدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بأن الظروف الحياتية والصحية في سجن عوفر لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية التي تفرضها إدارة السجن بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. وأوضحت الهيئة أن إدارة السجن تمارس العديد من التجاوزات التي تحولت إلى روتينا يومي، مشيرة إلى أن الطعام سيء كما ونوعا، فيما يحرم المرضى من الحصول على الأدوية والعلاج، وتفاقمت الأمراض الجلدية بين الأسرى بما يشكل خطرا على صحتهم. وأضافت أن إدارة السجن تسحب الفرشات في ساعات الصباح الأولى وتعيدها مساء، إلى جانب تنفيذ اقتحامات للغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم وسبهم وشتمهم وإهانتهم. نتواصل معكم مستمعينا وإلى ملف آخر معنا. وفي خبر آخر، يواصل المستوطنون منذ ساعات صباح هذا اليوم تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين واصلوا التوسعة في البؤرة الاستيطانية تزامنا مع أعمال استفزازية وفرض قوات الاحتلال تضييقات على المواطنين في المنطقة. ويذكر أن المستوطنين أقاموا قبل نحو شهر بؤرة استيطانية رعوية جديدة قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قصرا. ننتقل إلى طباس مستمعينا، والزميلة الصحفي الحارث الحصني وهو ناشط من طباس يؤكد عبر إذاعتنا أن قطع مصدر المياه رئيس حرم نحو 30 عائلة وألاف رؤوس الماشية من المياه، فيما حرمت نحو 8000 دنم من الري، محذرا من أن استمرار ذلك يهدد الحياة والزراعة ويدفع نحو التهجير القصري. نستمع لما تحدث به الزميل الصحفي الحارث الحصني عبر إذاعتنا.
4: نحن نتحدث عن اعتداء جديد على المصدر الرئيسي الذي يغذي منطقة الرأس الأحمر بالمياه، وهذا الاعتداء بلا شك يعني أن منطقة الرأس الأحمر ستكون إذا ما ظل الحال عليه ستكون بلا حياة فعليا، لأن مصدر الحياة ووجود المياه في هذه المنطقة يعني استمرار الحياة فيها، سواء على الجانب الزراعي نظرا لأن المنطقة منطقة خصبة وتزرع بالمياه المحاصيل المروية، أو على الجانب الثروة الحيوانية التي تعتمد كليا على هذا الخط المغذي لها في تأمين المياه لهذه المواشي واستمرارية بقاء التواجد الفلسطيني في هذه المنطقة، خاصة في ظل الهجمة التي تتعرض لها منطقة الرأس الأحمر في الأشهر الماضية. الذي حدث يوم أمس هذا الاعتداء قطع المياه على حوالي 30 عائلة من مربي الثروة الحيوانية، وهؤلاء هذه العائلات تمتلك آلاف الرؤوس الماشية التي تسرحها في المراعي القريبة، لكن حوالي 30 عائلة تضررت وقطعت عنها المياه بشكل كلي نتيجة هذا الاعتداء. أيضا إذا ما تطرقنا على الجانب الزراعي، لأن هذان الأمران مرتبطان ببعضهما نظرا لطبيعة المنطقة التي نتحدث عنها، فإن حوالي 8000 دنمات أيضا حرمت يوم أمس من وصول المياه إليها، وهذا رقم إضافي وليس رقم كلي في منطقة عاطوف الرأس الأحمر الذي تقدر مساحته بحوالي 27000 دنم تزرع بالمحاصيل المروية، أصابها العطش على دفعات نظرا لتقطيع الاحتلال وتدمير الاحتلال للخطوط المغذية للمياه ولشبكات الري خلال الأشهر الماضية، خلال عملية شق الطريق العسكري الذي تحدث عنه نهاية العام الماضي.

نتواصل مستمعينا في الواحدة الإخبارية وفي ملف آخر، وأكثر من 2200 جثمان محتجز، وما الرقم الحقيقي الذي يخفيه الاحتلال؟ وهذه الجثامين المحتجزة لدى قوات الاحتلال. مدير مؤسسة الضمير في قطاع غزة على إسكافي يتحدث بتفاصيل أكثر عبر إذاعتنا.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين دون الكشف عن مصيرهم أو تقديم أي معلومات عنهم. ربما أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي تفوق ما أعلنت عنه الصحف الإسرائيلية، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال لم يقدم أي معلومات أو الكشف عن هويات هذه الجثامين. هناك العشرات من قضايا الاختفاء القسري، ولم يبلغ الاحتلال سواء لعائلاتهم أو أي جهات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر عن هذه الحالات الاختفاء القسري. كل المعلومات التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي غير موثوق فيها، لأن الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة قام بتسليم جثامين لشهداء بطريقة مهينة جدا، من خلال إرسال هذه الجثامين في حاويات حديدية عبر معبر كرم أبو سالم وتسليمها إلى أحد التجار ونقلها دون أي بروتوكولات متعارف عليها أو من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحسب المعلومات المتوفرة بأنه قام بانتشال أكثر من 1500 جثمان في الأيام الأولى للحرب من قرب السياج الفاصل أو من دخلوا السياج الفاصل، ولم يعطي أي معلومات أو يكشف عن هويات هذه الجثامين رغم علمه بهويات ومعلومات وأصحاب هذه الجثامين، أو يقوم بتبليغ هذه المعلومات إلى عوائل هذه الجثامين أو للجنة الدولية للصليب الأحمر. الأصل وفي أعقاب إعادة جثمان آخر جندي إسرائيلي من قطاع غزة تسقط الذريعة القانونية والسياسية التي استندت إليها قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية لتبرير احتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين، وكانت قد حصرتها في استخدامها كورقة تفاوضية ومساومة سياسية في ملف الأسرى الإسرائيليين. ولكن من خلال التصريحات العلنية الصادرة من قادة الاحتلال الإسرائيلي تؤكد بأن هذه سياسة ممنهجة متواطئ فيها كافة المستويات في دولة الاحتلال، سواء المستوى الأمني والعسكري والتشريعي والقضائي، على الرغم من أن هناك كانت التماسات وطلبات قدمت للقضاء الإسرائيلي باسترداد جثامين الشهداء، وأمهل الاحتلال وأمهلت المحاكم الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي الجهات الأمنية إلى وقت محدد لإعادة هذه الجثامين وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استمر باستخدام هذه السياسة كسياسة ممنهجة وتعبر بشكل رسمي عن الحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى نابلس مستمعين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس. وبحسب ما أفادت مصادر صحفية بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط انتشار واسع لفرق المشاة في شارع المدارس. لحق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم الرعاة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين لحقوا الرعاة في الخربة، فيما أجبرت قوات الاحتلال الرعاة على مغادرة أراضيهم. ويذكر أن الرعاة في الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات يومية من المستوطنين، وتشمل هذه الاعتداءات مهاجمتهم ومنع من دخول المراعي، بالإضافة إلى الاعتداء على المواشي أو سرقتها بحماية جيش الاحتلال. بالعودة إلى ملف الجثامين وما تحتجزه قوات الاحتلال

0: في الجثمين ورقة بيد الاحتلال لفرض شروطه مستقبلاً.
1: في البداية هذه السياسة ليست جديدة على إسرائيل، حتى قبل 7 أكتوبر كان هنالك المقابر الأرقام، وكانت سياسة احتجاز الجثامين تنتهجها إسرائيل في محاولة أو كنوع من أنواع العقاب ضد الفلسطينيين، على اعتبار أن مسألة حرمان أهالي الشهداء من دفن أبنائهم هذا كنوع من العقاب للعائلة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام لما تمثل رمزية الشهداء. ولكن اللافت أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا العدد يتضمن ممن استشهدوا بعد 7 أكتوبر، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تقول بأن ما بعد 7 أكتوبر هناك استخلاصات في هذا الاتجاه، ومن بينها مسألة احتجاز هؤلاء الجثامين، لأنه تم التبرير للمسألة هي في محاولة للمفاوضات القادمة ولعمليات مقايضة سياسية قادمة، بمعنى أن مسألة التخزين أو مسألة احتجاز هؤلاء الجثامين في أكبر عدد وقدر ممكن سوف توظفه إسرائيل في أي مفاوضات سياسية قادمة، باعتقادي أن هذا مبرر واهي. ولكن واضح بأن مسألة الاستخلاصات أو معاقبة قطاع غزة بالتحديد، لأن جزء كبير من هؤلاء سقطوا بعد 7 أو ارتقوا بعد 7 أكتوبر، باعتقادي أن هذا يعني هو جزء من أنواع العقاب لغزة.
0: معكم مستمعين في الواحدة الإخبارية. في الأخبار الدولية أيضا، قالت المنظمة البحرية الدولية أن تسربا نفطيا حدث من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية في سلطنة عمان، وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن يصل بعض النفط من الناقلة كارولين بيزنج إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان، وأوضحت أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع تسرب النفط من الناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان. أكدت طهران على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة، والتي تتضمن وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. وفي سياق متصل، استقبلت طهران وزير الداخلية الباكستاني لبحث مسارات التهدئة بالتزامن مع تلويح الحرس الثوري باستهداف البنى التحتية وخطوط الطاقة الأمريكية في حال تجدد التصعيد العسكري. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا، لا حول الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوم غد الخميس يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما يوم الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة. وللمزيد عبر راية.ps وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: عززت شركة دي بي وورلد جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة لشبكة تغطي 150 دولة ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة. وبحسب البيانات، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض في الفترة الماضية في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة أعلى. بلغت تحويلات التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام السابق في البيانات التي كشف عنها اتحاد الأعرف. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تزيد تحويلات التونسيين بالخارج خلال هذا العام 9 مليارات دينار تونسي، أو ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار أمريكي.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الجنادي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد اليوم بأن الظروف الحياتية والصحية في سجن عوفر لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية التي تفرضها إدارة السجن بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. نادي الأسير يقول إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفيا وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول في تقريرها الصادر اليوم إن الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن جانوت لا تزال تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقهم. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبهدم هذا المنزل يرتفع عدد المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال منذ صباح اليوم إلى 3، إذ هدمت منزلا في سلوان في مدينة القدس المحتلة ومنزلا في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. مستوطنون بحماية الاحتلال يلاحقون الرعاة في خربة الحديدية في الأغوار الشمالية. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. شبكة CNN الأمريكية تنقل عن بيانات لشركة كبلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، 9 منها يوم الأحد. إعلام يمني حكومي يفيد بأن جماعة الحوثي جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غرب البلاد. صحيفة الغارديان تقول إن إسرائيل تعمل وعن قصد على إشعال الحرائق في جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفير.

0: نشأة هذا الاتفاق؟
1: هذا الاتفاق تنفذ.
2: احنا جاهزين ان نذهب الى انتخابات.
3: هناك اكثر من 500 بؤرة اسرائيلية في الضفة الغربية.
4: يوم جديد من الاحد الى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة العشرة كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 13:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد، طور عالمك.
0: ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد اليوم بأن الظروف الحياتية والصحية في سجن عوفر لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية التي تفرضها إدارة السجن بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. نادي الأسير يقول إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفيا وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول في تقريرها الصادر اليوم إن الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن جانوت لا تزال تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقهم. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبهدم هذا المنزل يرتفع عدد المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال منذ صباح اليوم إلى 3، إذ هدمت منزلا في سلوان في مدينة القدس المحتلة ومنزلا في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. مستوطنون بحماية الاحتلال يلاحقون الرعاة في خربة الحديدية في الأغوار الشمالية. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم تنفيذ أعمال توسعة في البؤرة الرعوية التي أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. شبكة CNN الأمريكية تنقل عن بيانات لشركة كبلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، 9 منها يوم الأحد. إعلام يمني حكومي يفيد بأن جماعة الحوثي جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخا قرب باب المندب جنوب غرب البلاد. صحيفة الغارديان تقول إن إسرائيل تعمل وعن قصد على إشعال الحرائق في جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم يأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة. بانوراما.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا بتسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. رح نطلع عليكم دايما زي ما عودناكم في أجدد وأنغش وأحلى الأخبار من حول العالم. ومرحبا فيك كمان ويسعد مساكي أسمى.
1: يسعد مساكي لنا ومساء الخير لجميع المتابعين والمستمعين من وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا. وأيضا تحياتنا لكل الناس اللي بأماكن عملها، الناس اللي في بيوتها، والناس اللي مروحة على الطريق وبتسمعنا كمان بسياراتها. يسعد مساكم. برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
0: نبلش مع حمي أسمى بأول الأخبار ولا
1: خلينا نشوف شو الأخبار اللي اليوم صراحة في كم خبر غريب، يعني وأنا بقرأ في الأخبار في كم خبر غريبين شوي، وهيك إحنا بدنا نحمسهم كمان يضلون معنا لآخر الحلقة لحتى يسمعونا بهالأخبار المنوعة. فدايما خليكم معنا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين ريحة والأخبار على 96.8، ومن وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3، من شمال فلسطين على 96.4. ونشوف أول خبر يلانا.
0: بحكي لك يا أسمى هذا الخبر إنه المخلل بيطلع ضوء، عمرك تخيلتي أو
1: يعني بعرفش؟ أنا اللي بعرفه إنه لما أشوف المخلل أنا عيني بضوء، بس المخلل بيطلع ضوء ما بنعرف، خلينا نشوف.
0: هذا بحكي لكم، تخيلوا تفتحوا الثلاجة بالليل وتلاقوا مرتبان المخلل قدامكم، وفجأة يجي بالكم سؤال غريب، طيب المخلل ممكن يضوي؟ الغريب إنه الجواب ممكن يكون بس الغريب أكتر إنه حدا يسأل حاله هيك سؤال إنه إذا المخلل بضوي أو لا.
1: ما عمريش خطر عبالي أسأل حالي
0: يعني
1: إذا المخلل بضوي.
0: بس بقولك العلماء من زمان لاحظوا ظاهرة عجيبة جدا، لما يتم تمرير تيار كهربائي من خلال قطعة المخلل ممكن تبدأ تطلع منها إضاءة واضحة، وأحيانا بتكون الإضاءة قوية وملفتة للنظر، والسبب لأنه المخلل مليان ماء وأملاح، وهالسوائل بتساعده على توصيل الكهرباء، ولما يمر تيار كهربائي قوي بما يكفي بتتكون منطقة من الغاز المتوهج حول المخلل، وبتظهر إضاءة لونها ممكن يميل للأصفر أو البرتقالي. والطريف بالموضوع أنه هاي الظاهرة صارت معروفة لدرجة أنه تجربة المخلل المضيء تستخدم أحياناً كطريقة طريفة لشرح مبادئ الكهرباء والبلازما. بس طبعاً هنا النقطة المهمة أنه ما حدا يروح يجربها بالبيت، لأنه الموضوع فيه كهرباء عالية ممكن يكون خطر جداً. والأحلى أنه هاي القصة بتخلينا نعيد التفكير بكل الأكل اللي حوالينا، يعني حاسة هاي العملية عملية كيميائية بحتة.
1: أنا يعني هيك لنا أعطينا فكرة، صار مصار في الدنيا الكهرباء راحت خزنه مخلل
0: يعني هي معلومة غريبة،
1: أنا منعرف شو ممكن يصير
0: بالضبط.

0: مكملين مستمعينا بأخبارنا المنوعة والغريبة. خليني اليوم عن جد أحكي إنه الأخبار غريبة. يعني أنا ما بعرف شو راسها هاي الزوجة. الرجل في الصين اكتشف إنه زوجته كانت بتبيع أغراض البيت بدون ما يعرف.
1: هي كانت ناوية تجدد بس ما شافت طريقة تانية إلا هاي.
0: هي عم بتبيع وبتستخدم المصاري. بدناش نحكي تفاصيل هلا إلا بالخبر. بحكي لنا القصة بدأت لما صاحب البيت لاحظ إنه بعض أغراضه بتختفي واحدة ورا التانية. كرسي هون، قطعة أثاث من هناك، وأشياء صغيرة من البيت. لما سأل زوجته اكتشف إنها كانت بتبيع الأغراض المستعملة وبتتصرف بالمصاري. المشكلة مش إنها باعتهم، المشكلة إنه الرجل اكتشف إنه الموضوع بعد مصاري البيت تقريبا نسخة تجريبية من شقة فاضية. يعني إذا رجعت يوم على البيت ولقيت الكنبة اختفت، لا تسأل مين أخذها، اسأل وين نزلت على فيسبوك ماركت.
1: أنا صراحة عندي فضول أعرف هيك يعني وين بتروح في المصاري.
0: خلص هي بتتصرف عادي مصروفها اليومي بأغراض البيت، بتبيع أغراض البيت.
1: يعني ممكن توصل فيهم لهي الدرجة، بس يعني إذا كان من باب التجديد ليش لا.
0: هي حاولت تحل مشكلتها، بدها مصاري، باعت أغراض البيت،
1: بس تطلع كمان اعتمدت على حالها. يعني فكرت واعتمدت على حالها وباعت الأغراض وجابت مصاري منهم.
0: يعني هاي وظيفة جديدة، فديروا بالكم. لكل الرجال اللي بسمعونا، هاي النسوان فجأة ما بنعرف شو بصير بمخهم، باعت أغراض البيت.
1: فيعني فقدوا بيتكم أول في أول، يعني في حال شفتوا إشي ناقص
0: بس مختفي. لا هاد بالصين، بالصين الشعب الصيني ما إله حل
1: يعني.

0: مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع مرة تانية بنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها.

0: من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603, 0569-688-982.

0: صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. بانوراما راجع.
3: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا من جديد، رجعنا ومنكمل معكم في حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
4: خلونا كمان نكمل معكم ما باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم، ومنرجع في خبر كمان كتير غريب بحكي لكم إنه 58 مشبك على جسمه بس عشان يدخل جينيس. واحدة من أغرب الأرقام القياسية الجديدة في موسوعة جينيس حققه رجل أمريكي واسمه ريبورت، وهذا الإنجاز بصراحة مش عارفين إذا نسميه بطولة ولا وجع رأس. ريبورت قرر يحاول يحطم رقم قياسي بأكبر عدد من مشابك الملفات الورقية المثبتة على جسم شخص واحد. وفعلا في 25 من إبريل الماضي في لاس فيغاس اجتمع مع أصحابه وبلشوا يثبتوا المشابك على جسمه واحد ورا الثاني، والنتيجة كانت 58 مشبك. والأغرب أنه ريبورت كان عارف من البداية أن الموضوع رح يوجع، لكنه كان مصمم لأنه من زمان نفسه يدخل موسوعة جينيس ويكون عنده رقم قياسي رسمي. واللي بضحك أكتر أنه موسوعة جينيس نفسها حكت أنه في أرقام قياسية تانية كان ممكن يحاول وتكون أقل ألم. يعني في ناس لما تحلم تدخل جينيس بتحكي بدي أكون الأسرع أو الأقوى أو أعمل إنجاز رياضي. يعني هو حسيت بحب يعذب حاله من حاله.
3: يعني هو جواب على أول جملة، مش عارفين إذا نسميه بطولة ولا وجع رأس. والله وجع رأس، يعني أنا مخلهم جنس. لا
4: يعني هو الإشي بيوجد كمان كيف ثبتوه، يعني
3: مش عارفة يعني ما في طريقة تانية. بتعذبش حالك عشان تفوت جينيس، اعمل اي انجاز تاني عشان انت تفوت بموسوعة جينيس للارقام القياسية. بس هو عن جد وجع رأس.
4: بتعرفي بحس انه هذا الموضوع بسبب هوس، اللي بده يدخل على اشي معين كيف ممكن يعمل له هوس وانه يلحق الهوس حتى لو بده يأذي حاله.
3: يعني انا بحس انه الواحد يكون عنده هدف مش هوس لاشي.
4: صحيح.
3: ممكن يكون عنده انجاز يستفيد منه هو. صح. او غيره يستفيد منه، بس يعني 58 مشبك على جسمه
4: مش قليل.
3: ما بحسش انه انت عملت انجاز.
4: شوفي هو مالت الخبر كانوا حاكين انه هو كان بده يحط كمان بس هو ما كان في وسع على جسمه.
3: حلو،
4: يعني هو ناوي
3: بطل.

0: بنكمل مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. الخبر اللي جاي إلا ما يكون أي حدا فيكم صار معه موقف مع أطفال في الطيارة. يعني إحنا بالسماء مكان مسكر صعب إنه ننزل ومعنا أطفال يعني أحباب الله, يعني إحنا بنحبهم كتير بس في
1: الله.
0: مواقف بعملوها وخاصة في الطيارة بتخلي الواحد يكره إنه سافر.
1: يعني أنا حكيت لك من الناس اللي صار آخر مرة صح, فأنا هلا لما قلتي لي يعني مش قادرة أتخطى الموقف اللي صار.
0: خلينا نشوف. يعني تخيلوا إنه رحلة طيران في كندا تم إلغائها بشكل كامل أو لتاني يوم, والسبب هو طفل ما بده يربط حزامه. حر هو
1: بالضبط, هو حر.
0: ما يحكي لك تخيل انك انت رايح على المطار, خلصت اجراءات السفر, طلعت على الطياره وعدت بالمقعد تاعك وربطت الحزام وبلشت الطياره تتحرك باتجاه المدرج, فجاه بتكتشف انه الرحله كلها ممكن ما تطير بسبب طفل صغير. هذا اللي صار فعلا مع رحله تابعه لشركه بورتر ايرلاينز في كندا, كانت متجهه من مدينه فيكتوريا الى تورنتو. الطائره كانت تتحرك لكن طاقم الطائره لاحظ انه طفل صغير مش راضي يضل قاعد بمكانه ومش راضي يثبت حزام الأمان. هون الطاقم كان قدام خيار واضح, يا الطفل بيرجع مكانه وبيربط الحزام أو إنه الطيارة مش رح تقلع, لأنه قبل الإقلاع لازم يكون الركاب في وضع آمن ومثبتين حسب قواعد السلامة. اضطر الطاقم يرجع الطيارة للبوابة وينزل الطفل ووالده ووالدته وأمتعتهم من الطيارة, كلهم نزلوهم من
1: الإحراج بس لسببها لأهله.
0: لسه مش هون, عملية الرجوع للبوابة وإنزال العائلة والأمتعة أخذت وقت, وبسبب هذا التأخير فاتت الطيارة موعد إغلاق المدرج في مطار فيكتوريا اللي كان على الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. يعني هون رجعوا الطيارة كلها الرحلة في نفس هاي الليلة انلغت بالكامل. وبالأخير آسفين يا جماعة الرحلة رح تتأجل لبكرة, والسبب هو حزام الأمان تاع الكتكوت الصغير.
1: يعني أنا قلت لك إنه اللي عنده أطفال ما يسافر. يعني أنت ما وافقتيني الرأي وقتيها يعني, بس أنا هي برجع بأكد كمان مرة اللي معاه أطفال ما يسافر.
0: هو يعني بده يسافر بس أنتوا بالما تطلع الطيارة فهموهم الغلط وين والصح.
1: شوفي
0: وين.
1: هو يمكن فهموهم بس هو كان له رأي تاني.
0: طب يعني عن جد هلأ أنا يعني لو أنا بتضايق وبزعل هذا الموضوع, بس وين يروحوا بالأولاد؟ يعني حرام
1: ما يسافروا,
0: ممكن عندهم يسافروا.
1: يطلع رحلات داخلية يعني, لأنه تخيلي يعني رحلة كاملة التغت.
0: لو أنت
1: عشان...
0: لانا بالرحلة هاي اللي التغت.
1: أنا مش قادرة أتخطى الرحلة اللي كنت فيها يعني.
0: أنا خبطوا لها الكرسي بس
1: طول الطريق يعني,
0: فإذا لغوا لها الرحلة ممكن تخلص عليها.

0: طيب ونروح لكمان خبر، وهذا الخبر يعني يمكن يكون غريب وبيخوف بنفس الوقت. بحكي لكم انه لاعب امريكي تمرن ساعة كاملة وكان فيه تعبان بيتمرن معه. تخيلوا تروحوا على تمرين كرة قدم وتلبسوا اللبس والخوذة وتبلشوا التمرين بشكل طبيعي، وبعد تقريبا ساعة تكتشفوا انكم مش لحالكم داخل هاي الخوذة. هاي القصة صارت فعلا مع لاعب بمدرسة ثانوية في ولاية أمريكية، واللاعب كان بيتمرن مع فريقه في المدرسة وبعد الإحماء بدأ يحس بحركة غريبة جوا الخوذة، وهون بدل ما يحكي يمكن شعر يتحرك قرر يعطي الخوذة للمدرب يفحصها، وكانت المفاجأة اللي ما حدا كان متوقعها. طلع في ثعبان سام طوله حوالي 60 سنتيمتر متخبي تحت بطانة الخوذة، وهذا الثعبان من أنواع الثعابين السامة الموجودة في الولاية، والأغرب أنه اللاعب كان لابس الخوذة تقريبا ساعة كاملة والثعبان كان جواها. بس القصة ما خلصت هون، لأنه لما وصل رجال الشرطة وخدمات الحيوانات الثعبان ما كان ناوي يطلع بسهولة، فاضطروا يستخدموا المي عشان يطلعوه من الخوذة ويحطوه بكيس، وبعدين أخذوه وأطلقوا بمنطقة تانية مليانة أشجار بعيدا عن المدرسة. يعني اللاعب راح على تمرين عشان يتعلم ويتدرب على كرة القدم، ورجع وهو عنده خبرة جديدة اسمها كيف تتمرن مع ثعبان سام بدون ما تعرف. ومن يومها شكلهم بالفريق صاروا يفحصوا الخوذة منيح قبل التمرين، لأنه واضح أنه بعض اللاعبين ممكن يلاقوا خصمهم داخل الخوذة بدل الملعب. لو صار معك هيك إيش بتعملي؟
1: خلاص أنا بيغم علي، يعني أنا شغلتين بخاف منهم بالحياة، الكلاب الضالة مش الكلاب الكيوت يعني اللي بكونوا متربوا في الناس، والثعابين بحبش أشوف شكلهم، حتى اللي بيكونوا يتصوروا معهم أنا هدول ما بتحمل حيوانات. ما بتحملهم نهائيا، ما بك يعني بكره شكلهم، ما بحب أشوفهم.
0: بتخافي منهم؟
1: طبعا عندي فوبيا منهم، هدول الشغلتين اللي عندي أنا فوبيا منهم.
0: يعني تخيلي هو قوة القلب اللي عنده ساعة كاملة ضلها بس طائية، وإنه ما
1: أنا مش قادر أسمع الخبر
0: أو يشوف.
1: تخيلي إنه أنا لدرجة شد على حالي وأنت تقرأي بالخبر، يعني أنا مش قادر أسمع الخبر.
0: تعرفي ممكن هيك نقدم لهم نصيحة، نحكي لهم إنه هلا بما إنه الدنيا كتير شوب،
1: صحيح
0: ما تطلعوش على الأماكن اللي فيها أراضي مفتوحة كتير وفيها أعشاب، لأنه الثعابين وكل أنواع الحيوانات اللي بتخوف موجودة فيها.
1: صح، وكمان حوالين البيت يلانا يحاولوا يتخلصوا من أي إشي نفايات. صح. أو الأعشاب اللي بتكون جافة هاي. صح. لا سمح الله بيكون في بينها هاي الأمور اللي ما بدنا نذكرها كمان بلاش عادين تطلع لنا ما ندخل فيهم، فيعني ديروا بالكم وأكيد بنتمنى لكم السلامة
0: طبعاً.

0: مكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم كل الناس اللي بتنضم معنا, ونذكركم بإشي كتير حلو إنه بكرة الخميس
1: أكيد
0: وإن شاء الله كمان الأخبار حتكون
1: أحلى
0: وأقوى. طبعا أي إشي يوم الخميس نكهته غير, وإلا يعني لو بتتعب يوم الخميس بتحسيش لنهار طويل خلص أي إشي بتتقبليه بهذا اليوم. يعني أنا ممكن أتقبل أي إشي يوم الخميس, باقي يوم الأسبوع مش كل شيء ممكن. يعني إذا كنت تحكوا معنا احكوا يوم الخميس نتقبل أي إشي, أما باقي الأسبوع لا. يعني بنتمنى لكل حدا بسمعنا بسيارته توصل بالسلامة, وانتبهوا على حالكم كمان بالطرق الخارجية ما بين المحافظات والمدن الفلسطينية. طبعا لنا هذا الخبر غريب بالنسبة لإلنا, أما إلك مستحيل يكون غريب لأنه عادي ممكن عندك إنه الشوكولاتة بتتقدر بممكن أغلى من المصاري.
1: صحيح.
0: فبحكي لك في حقيقة غريبة شوي إنه في وقت من التاريخ الشوكولاتة كانت نوع من المصاري. يعني لما بدهم يشتروا إشي ما بدفعوا مصاري.
1: يا ريت كنت في هذا الوقت أنا.
0: بحكي لك قبل ما يكون عندنا كاش وبطاقات بنكية ومحافظ إلكترونية, حتى قبل ما يكون مفهوم المصاري بالشكل اللي بنعرفه اليوم, بعض الحضارات في أمريكا الوسطى كانت تستخدم حبوب الكاكاو كوسيلة للتبادل. يعني هون نكتشف انه كمان ديش لها فوائد ممكن. صح. يعني انهم يوصلوا فيهم انه يستخدموها وسيله للتبادل في انه بالموضوع. بحكي لك خصوصا عند الشعوب مثل الازتيك, اسمهم الازتيك, هدول الشعوب كانت حبوب الكاكاو لها قيمه فعليه وكان ممكن استخدامها لشراء بعض السلع والخدمات. يعني حبه الكاكاو ما كانت مجرد بدايه لقطعه شوكولاته, كانت تقريبا عمله صغيره, كانت قيمتها مرتبطه بكونها مطلوبه ونادر نسبيا, بالتالي الناس كانوا يتعاملوا معها كإشي له قيمة في السوق. الفكرة بتصير مضحكة لما نتخيلها بحياتنا الحالية, تدخلي على مطعم وتخلص الأكل ويجي هذا الحساب 25 شيكل وانت تفتش بجيبتك وتحكي له معي 4 ألواح شوكولاتة.
1: والله
0: بزبطوا معك ولا ما بزبطوا؟
1: أنا معي بزبطوا. والله حبيت الخبر حلو. بتعرفي هذا بدل إن الشوكولاتة كانت مفيدة ولا تزال مفيدة كمان. يعني
0: حلو إذا لانا فتحت أي مشروع بإمكانكم تدفعوا لها شوكولاتة ما تعطوهم مصاري.
1: يعني وفي حد بحب ما بحب الشوكولاتة؟
0: لا أكيد الكل بحبها
1: أكيد.

0: هلا مستمعينا خلونا نروح لكمان فاصل وبنرجع مره ثانيه بنكمل معكم اخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: ورجعنا معكم مستمعينا من جديد لنكمل أخبارنا من حول العالم في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ونروح لهالخبر هلا. أكيد الكل آخر النهار بعد الدوام الأغلب أو الكل يمكن هلا بده يتغدى جوعان، فلما الواحد يجوع بطل شايف كأنه قدامه
1: كمان مش أي أكل يعني.
0: خلينا نشوف هذا الخبر اللي ينياله هذا اللي طلب.
1: هونية له في البداية بس بالنهاية لا.
0: خلينا نشوف ليه.
1: بحكي لكم طلب بيتزا ووصلته قبل ما يطلبها. في موقف غريب صار مع رجل كان ناوي يطلب بيتزا، لكنه قبل ما يكمل طلبه سمع جرس الباب. الرجل كان في البيت وفتح تطبيق توصيل للأكل وبدأ يتفرج على أنواع البيتزا ويختار شو بده. وبينما هو محتار بين أكتر من نوع سمع جرس الباب، ولما فتح لقى عامل توصيل واقف قدامه ومعه علبة بيتزا. الرجل استغرب وحكى إنه أنا بس لسه ما طلبت. عامل التوصيل اطلع على العنوان وحكى له انه الطلب مسجل عنده على نفس رقم البيت. بس بعد شوي اكتر يعني بعد ما حكوا اكتر اكتشف انه جار الرجل كان طالب البيتزا، لكنه كتب رقم البيت غلط والطلب وصل عند جاره بدل ما يوصل لعنده. الموقف كان طريف، خصوصا انه الرجل كان فعلا يفكر يطلب بيتزا قبل ما توصله العلبة، فصار عنده شعور انه يمكن التطبيق قرأ افكاره، لكنه بالنهاية رجعوا البيتزا لصاحبها الحقيقي والرجل رجع لتطبيق التوصيل وكمل طلبه بنفسه. يعني أول مرة بحياته بقرر الواحد شو بده ياكل ويلاقي الأكل واقف على باب البيت قبل ما يضغط زر تأكيد الطلب. واللي زاد الموقف طرافة إنه حكى لو البيتزا كانت من النوع اللي بحبه كان يمكن فكر فيها يحتفظ فيها لنفسه. شايفة شو
0: ما إله دخل، وصلت عند باب البيت يعني الله رحمه جاره إنه هذا النوع ما بحبه.
1: لو صارت معك إيش بتعملي؟
0: بدي أستفسر بالأول ليش البيتزا جتني عجرها بل ما أطلبها.
1: ولو كان نفس الإشي اللي أنت بتحبيه؟
0: لا برجعها للجار، حرام، هو طلب قبلي يعني مش لهالدرجة. هو هذا يعني كمان كان ممكن يكون عنده حركة ندالة لو أخذها.
1: عشان هيك لأسونا نعرف الطلب وين لما يتأخر وين بيكون.
0: بيكون عم بلف على الجيران يعني.
1: بالضبط. يرجع يقل

0: ومكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بدنا نذكركم بالموقع الرسمي لشبكة رايا الإعلامية raya.ps، وكمان موجودين معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر رايا FM على الانستغرام، موجودين على الفيسبوك أكيد موجودين، ومن خلال رايا TV بإمكانكم تتابعونا وتشاهدونا بالصوت والصورة. ما تنسوا تنزلوا تطبيق رايا FM على هواتفكم الذكية وتفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد، الأخبار السياسية، أخبار منوعة، أخبار محلية رياضية، كل الزوايا اللي ممكن تهمكم موجودة من خلال التطبيق والموقع الرسمي raya.ps. احنا هون يلانا بدنا نودعهم ونختم بهالخبر معهم، خبر البيتزا، عشان اللي بده يلحق يطلب يلحق قبل ما يعني تروح عليه او يكون في ضغط على المحلات. صحة وعافية على قلوبكم جميعا، وان شاء الله توصلوا لأماكنكم وبيتكم بالسلامة، وكلمة خيرة لنا وتحب توجيها لمستمعينا.
1: يعني ان شاء الله انها كانت الحلقة خفيفة لطيفة والاخبار كمان كانت حلوة وانبسطوا فيها، واستنونا وكونوا معنا بكرة كمان بنفس الموعد بأخبار غريبة وحلوة من حول العالم. نشوفهم بكرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن الظروف الحياتية والصحية في سجن عفر لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية التي تفرضها إدارة السجن بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. قوات الاحتلال وبرفقة طواقم من بلدية الاحتلال تقتحم بلدة العسوية شمال شرق القدس المحتلة، وتقتحم أيضا عددا من منازل المواطنين في البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يلاحقون الرعاة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية ويجبرون الرعاة على مغادرة أراضيهم. سلطات الاحتلال تغلق مدخلي قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم بالبوابتين الحديديتين المقامتين عند مدخلي القريتين، وتمنع مركبات المواطنين من المرور ما يعيق تنقلهم وتجبرهم على سلوك طرق بديلة. الرئيس الإيراني يقول أن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، مضيفا أن العدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. حركة السفن عبر مضيق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع مع استمرار المواجهات في المنطقة وتجنب مالكي السفن الممر المائي، في وقت تواصل فيه اضطرابات الملاحة فرض ضغوط على حركة الشحن وتكاليف نقل النفط. في أحوال طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
7: اول خطوه بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركه راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزه. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
8: توفير اليوم باربك المليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
7: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
8: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش الانتخابات التشريعية 2026، تحديات الجاهزية وفرص وصول القوى المدنية والشباب. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. ويسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف، سيدة ماجدة المصري عضو المجلس المركزي الفلسطيني. أهلا بك سيدة ماجدة. وأرحب كذلك بالسيد ماجد العروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال. أهلا بك سيد ماجد. وأرحب كذلك بالكاتب كايد معاري. أهلا وسهلا بك سيد كايد. يعني دعني أبدأ معك سيد ماجد فيما يتعلق بالتحديات اليوم القانونية والفنية والإدارية التي تواجه العملية الانتخابية في ظل ضيق الوقت، ما أبرزها وكيف تنظر إلى التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات المجلس التشريعي؟
1: شكرا إليك. وأنا كما أشرت أنت أمام تحديات كبيرة، نحن أمام تحديات سياسية وأمام تحديات اقتصادية وأمام تحديات قانونية، كلها مرتبطة بشكل كبير جدا في موضوع الانتخابات. أعتقد أن التحديات عالية جدا، خاصة فيما يتعلق أولا بالقدرة على إجراء الانتخابات في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وضعه من معيقات. أنت تعرف في عام 2021 كان هناك تحدي الأكبر كان يتعلق في مدينة القدس، الآن نحن أمام تحديات أخرى تتعلق في قطاع غزة والقدرة على إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، وهذه التحديات كلها ستلقى أمام لجنة الانتخابات التي ستتولى حل مثل هذه الإشكاليات. وأعتقد أن التعديلات التي تمت يوم أمس قد أعطت لجنة الانتخابات صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات تتعلق في هذا الموضوع. هذا جزء من التحديات المرتبطة في إجراءها بعد حرب الإبادة التي تعرضت لها قطاع غزة. أنا أعتقد أن التحدي الآخر، هناك رغبة عالية جدا لدى الجمهور الفلسطيني، رغبة عالية جدا في ليس فقط التجديد الديمقراطي بل حتى معظم الكلمات التي نسمعها ويتداولها العامة، لديهم رغبة عالية جدا في التغيير. لكن هذه العملية الديمقراطية ستواجه أيضا بتحديات أخرى، بمعنى هذه الفئات والأطراف التي ترغب في هذه التغيير، هل لديها المقومات والقدرة على القيام بالعملية الانتخابية تماما كما هي القدرة لكبرى الأحزاب السياسية الفلسطينية، وبعضها تملك السلطة وتملك المال وتملك الموارد؟ هل هذه الفرص هل تعتقد أنها متكافئة؟ إضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة في النظام السياسي، هل هو جاهز لإعطاء نفس الفرصة في التنافس؟ هل الأجهزة الأمنية ستكون على الحياد في التعامل وبالتالي تتعامل فقط مع الانتخابات، أم ستستخدم بكل طاقتها لتكون جزء من العملية الانتخابية لصالح إحدى الأطراف في هذه العملية الانتخابية؟ أيضا التحديات المرتبطة باحتياجات، أنه أجد في وقت الناس والمجتمع الفلسطيني بيعيش أسوأ الظروف السياسية والاقتصادية، هجمات المستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني والمناطق التي تعيش على تماس مع المستوطنين، الظروف الاقتصادية، لقمة العيش أصبحت التحدي الأكبر ليس فقط لدى الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا فالبالضفة الغربية. إذن نحن نتحدث عن تحديات وواقع، ومع ذلك ورغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه المعيقات، أعتقد أن الانتخابات تشكل فرصة لأنها الطريق الوحيد والممكن سلميا لإجراء التغيير في على مستوى السياسي الفلسطيني.

0: دفعنا نحن الفلسطينيين الثمن غاليا من هذا بالدم نتيجة مثل هذه الإجراءات ونتيجة إغلاق هذه الفرص والآفاق أمام الفلسطينيين. أعتقد أننا أمام فرصة يجب أن تراعي مثل هذه التحديات.
1: نعم يعني سيدة ماجدة أهلا بك من جديد. إذا ما تحدثنا عن كل ما ذكره السيد ماجد من تحديات من معيقات وحقيقة نحن اليوم في أصعب ظرف نمر به فلسطينيا، ما واقع الانتخابات التشريعية الفلسطينية في ظل هذه الظروف السياسية الراهنة، وما مدى الجاهزية لإجرائها ضمن المواعيد المطروحة؟ يعني كان هناك تجربة والناس متعطشون حقيقة لإجراء الانتخابات، هناك أجيال لم تنتخب في حياتها، وبالتالي هناك حالة من التعطش أيضا لتغيير النظام في ظل هذا الواقع الصعب الذي نمر به. كيف تنظرين لواقع الانتخابات التشريعية اليوم، وما مدى جاهزيتنا حقيقة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها؟
2: مساء الخير لك وللسيد ماجد. يعني بغض النظر عن السياق السياسي اللي عم بتم الدعوة لإجراء الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات في 28/11/2026، وأقصد بالسياق السياسي له علاقة بالضغوطات اللي عم تمارس على القيادة السياسية للسلطة، بمجمل الضغوطات سواء اللي لها علاقة بإجراء الانتخابات وسبقها انتخاب رئيس أو مجموع الإصلاحات المطلوبة من السلطة حتى تؤهل نفسها للقبول من قبل المجتمع الدولي، تحديدا إذا أردنا أن نقول الأوروبيين وحتى الأمريكان. يعني والإصلاحات اللي معروفة، يعني بدءا من المناهج مرورا بالخطاب الإعلامي إلى آخره. بغض النظر عن هذا السياق، إحنا بنشوف إنه الانتخابات حق من حقوق المواطن ومطلب للمواطن، بمعنى كما أشار سيد ماجد التغيير، هذا مطلب للمواطن وحق من حقوق المواطن، ونعتبره إحنا مدخل لإعادة بناء النظام السياسي، لإصلاح النظام السياسي اللي يدار عمليا بالمراسيم الرئاسية وليس عبر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما هو الأمر الطبيعي واللي مفروض بالقانون الأساسي. بمعنى يعني حالة السلطات الثلاثة، في سلطة غير موجودة وفي سلطتين عمليا بصيغة أو بأخرى يداروا من خلال مراسيم، وهذا وضع شاذ ومش طبيعي تحديدا لشعب تحت احتلال، هو بحاجة إلى كل الطاقات كل الجهود اللي بتمكن من مواجهة كل التحديات الأخرى اللي بتواجهنا مع الاحتلال بطبيعته الاستيطانية والعنصرية. فبالتالي إحنا بنعتبره مدخل لتصويب النظام السياسي، وهو أيضا مدخل لمعالجة موضوع الانقسام والوضع الداخلي الفلسطيني، لأنه قانون الانتخابات التمثيل النسبي الكامل يمكن من المشاركة بقوائم على مستوى الوطن ككل، وحسب اطلاعنا الجميع معني بأن يشارك يعني بغض النظر عن الملاحظات، سواء الملاحظات اللي على القانون أو الملاحظات اللي هاي العملية تجري بدون توافق وطني وبدون توافق على الأقل على آليات إجراءها كما حصل بانتخابات 21 اللي كان مفروض تجرى سابقا. بمعنى هذا حق وهذا مطلب، وبناء عليه احنا بندعو الجميع للمشاركة والتسجيل، وبندعي ايضا لحوار وطني شامل للتوافق على كافة القضايا اللي ما زال هناك تباين بشأنها، تحديدا بالعلاقة بين التشريعي والمجلس الوطني.
1: نعم سيد كايد، الى اي مدى تتمتع القوى السياسية والمدنية والشبابية والنسوية كذلك بفرص متكافئة للمشاركة والمنافسة في الانتخابات، لا سيما وان يعني السيد ماجد قال ضمن الملاحظات بانه لا يوجد فرص متكافئة، كيف تنظر انت الى هذا الموضوع؟ سيد كايد. طيب إذن يبدو أن هناك خلل مع سيد كايد. أعود لك سيد ماجد، يعني إذا كانت الانتخابات تنتج دائما نخبا تشبه النخب التي سبقتها، أين تكمن المشكلة؟ هل تكمن المشكلة في قانون الانتخابات، في الثقافة السياسية، أم في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني نفسه؟ ولكن عاد سيد كايد، دعني أنتقل له في السؤال ومن ثم أعود إليك.

0: سيد ماجد. سيد كايد، يعني كنت قد طرحت عليك وقلت إلى أي مدى اليوم تتمتع القوى السياسية والمدنية والشبابية والنسوية كذلك بفرص متكافئة للمشاركة والمنافسة في الانتخابات، لا سيما وأن من ضمن الملاحظات التي وضعها والتحديات التي قالها السيد ماجد بأنه لا توجد فرص متكافئة للمشاركة، ولكن هي خطوة الجميع يطمح إليها موضوع الانتخابات. كيف تنظر أنت إلى هذا الموضوع؟
1: شكرا سما، شكرا ضيوفك الكرام، واعتذر عن سوء شبكة الانترنت. نعم. لكن بعجالة، الانتخابات لن تجيب على كل الأسئلة ولن تعالج كل القضايا المتشابكة والمعقدة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني على مدار العقود السابقة، لكنها كما أسلف ضيوفك الكرام هي بداية ونقطة أساسية وجوهرية في عملية التحول نحو المسار الصحيح أو الاتجاه الصحيح في معالجة مختلف القضايا التي تحدث التي نتشارك بالقناعة بها والاعتقاد بها بأن هناك ضرورة لأن يكون هناك انتخابات
0: إذن يبدو أن هناك خلل في الإنترنت. سيد ماجد، كنت قد طرحت عليك فيما يتعلق بالانتخابات، النتائج دائما تشبه النخب التي سبقتها، أين تكمن المشكلة؟ في القانون، في الثقافة السياسية، أم في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني نفسه؟ وكيف يمكن لنا أن ننتج اليوم نخبا تشبه واقعنا، هموم يعني تحمل هموم المواطن بالمقام الأول؟
2: يعني صحيح، هذا هو يعني النظرة التقليدية بأن الانتخابات قد تعيد إنتاج النخب، لكن إحنا لم نكن ندار فلسطينيا طوال السنوات الماضية بمفهوم النخب التي تتجدد بشكل ديمقراطي، وبالتالي نتحدث عن التشابه. نحن كنا أمام حالة من الحكم التي تسيطر فيه السلطة التنفيذية على كل جوانب الحياة بسبب حل المجلس التشريعي منذ عام 2019، مع أنه كان يتوجب أن تجري الانتخابات خلال 6 شهور. النظام السياسي كان يرتكز خلال هذه الفترة من سيطرته على مفاصل الحكم على المستوى الفلسطيني، 1 من سيطرته على المال، 2 من سيطرته على القدرة على التشريع استناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المادة 43، و3 من سيطرته على الأجهزة الأمنية. إلى المال، التشريع، الأجهزة الأمنية، كانت هذه المفاصل. أعتقد أن التغيير سيكون في هذا الجانب جوهريا، حتى لو كانت الأغلبية التي ستفرزها ديمقراطيا الانتخابات هم أشخاص محسوبين على على على طبقة الحكم السياسية الحالية أو الحزب الحاكم السياسي، وأنا أميل أكثر إلى طبقة الحكم أسميها من الحزب السياسي. أعتقد وكان لدينا في الانتخابات المجلس التشريعي الأول كان لنا تجربة وكثير كانت جيدة، وبصراحة أفرزت مجموعة من القوانين. في فرق أن تفصل القوانين بيد شخص واحد وبمشاورات محدودة وتخدم مصالح أفراد، وأن يعاد هذا المصدر إلى ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب الفلسطيني. إذا سحبنا إحنا أحد عناصر القوة من نظام السياسي المرتبطة بالتشريعات وأعدناها بنيناها مؤسسيا لصالح المجلس التشريعي، بالتالي المقارنة على هذا النخب بتصير مقارنة شوي مجحفة، لأنه إحنا هذا فيها تغيير جوهري. المسألة الأخرى، الرقابة على المال العام وأوجه صرفه، هذه المرة ستكون فعلا أجيال اليوم عمرها وصل 20 و25 سنة لأول مرة ممكن يكونوا أمام تجربة يشاهدوا فيه إنه المجلس التشريعي قادر أن يفرض رقابته على آليات صرف المال في داخل المجتمع الفلسطيني وليس بالمحسوبيات. الجانب التحدي الأكثر سيواجه أي نخبة جديدة يمكن أن تفرض، وإذا خاصة إذا كانت جديدة، هي قدرتها على السيطرة على القوة الأمنية. لكن إذا كانت لدينا قوة أفرزها الانتخابات تسيطر على المال وتسيطر على التشريعات تلقائيا، ستكون قادرة على فرض السيطرة كمان فيما يتعلق في المستوى الأمني الفلسطيني، بحكي عن المستوى الداخلي. بالتالي أن نعتقد أن الانتخابات لن تجر تغيير على المستوى البنيوي السياسي الفلسطيني، أعتقد أن هذا تفكير قاصر بغض النظر عن النتيجة. حتى لو كان جزء من الأشخاص الذين سيتم انتخابهم، نحن سننتقل من مرحلة حكم الفرد إلى مرحلة حكم الجماعة، من مرحلة حكم الشخص إلى مرحلة حكم المؤسسي، وبالتالي مسألة مقارنة النخب أعتقد أن هذا التكييف قد يكون ضعيفا. لا، أنا متأكد إذا ما كتب إلى هذه التجربة أن تتم، وإذا ما كتب لها أن تتجسد على الأرض، وإذا ما حميت بالإرادة الوطنية والإرادة الشعبية على تنفيذها وعدم الوقوع في الأخطاء التي وقعنا فيها في عام 2006 بهذا الاتجاه، أنا أعتقد أننا قد نكون أمام بوادر تغيير مهمة جدا سيكون أثرها. بالمناسبة ليس مطلوب أن يكون، مش ليس البرلمان ليس فقط من يشكل الحكومة، مضبوط، مهم جدا أن الأغلبية اللي بتشكل الحكومة، بس البرلمان لو عندي 4 أعضاء ولا 5 أعضاء برلمانيين بكل ما تعني الكلمة، بيقدروا يجيبوا أهم شخصية، أهم رأس تجيبوه على مجلس التشريعي للمساءلة وللاستجواب، وبالتالي لا يعني بالتالي على العناصر والأدوات التي يملك المجلس التشريعي له من الأسنان، حتى للشخص الواحد يوجد من الأسنان ما تكفي للمساءلة وأن يشكل حالة في داخل مجلس التشريعي الفلسطيني. لذا أنا أحكي باطمئنان، مع كل المعيقات وكل المسائل السلبية الموجودة في العملية الانتخابية وفي القانون الانتخابي وفي محاولة تجهيره بطرق مختلفة، أنا أعتقد أن لديه من الأدوات ما تكفي لفرض وقائع قد تشكل بتراكمها الكمي فرصة مهمة جدا للتغيير.
0: نعم، أعود لي يا سيد كايد، أهلا بك من جديد، ونعتذر عن هذا الخلل. كنت تتحدث عن أهمية الانتخابات، وكنت قد سألتك عن مدى يعني تمتع القوى السياسية والمدنية بفرص متكافئة للمشاركة والمنافسة في الانتخابات، وهل فعليا قادرة هذه القوى اليوم أو لديها يعني القدرة على وضع مشروع سياسي قادر على إقناع الناخب الفلسطيني؟
1: بكل تأكيد ليس كل القوى المشاركة تتمتع بنفس القدرات والإمكانات والنفوذ والسلطة. يعني حركة فتح وحماس تتغلب من ناحية السيطرة ومن ناحية النفوذ ومن ناحية الاندماج في مؤسسات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي لا أعتقد أن المقارنة تصلح بين مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والقوى المجتمع المدني مع التنظيمات السياسية كتنظيمات سياسية. أعتقد أن التنظيمات السياسية لها الغلبة في هذا الشأن، سواء من ناحية تجيش الموارد، سواء من ناحية البنك الأسماء التي تتمتع به من وقدرتها على أيضا أن تخلق بدل القائمة 3 قوائم و4 قوائم و5 قوائم بما تتوائم فيها مصالحها الانتخابية والانتشارها الجغرافي. أعتقد أن المقارنة يجب أن تكون أكثر تحديدا في موضوع الفصائل العمل السياسي أو حركات التحرر الموجودة ضمن النظام السياسي الفلسطيني. أما المجتمع المدني فأعتقد والحركات النسوية أو الشبابية أو القوى التي تحاول أن تبلور شكل من أشكال المشاركة الفاعلة من ناحية الترشح تقل فرصها في هذا الشأن، لكنها ما زالت صاحبة الدور وأثر مهم على صعيد التوعية الانتخابية، على صعيد المساءلة الانتخابية، التحقق من إمكانية أن يكون هناك عملية انتخابية نزيهة وشفافة وتعبر عن تطلعات واحتياجات المجتمع الفلسطيني.
0: نعم سيدة ماجدة، ما التحديات برأيك التي تواجه اليوم القوى المدنية والشبابية والنسوية في تشكيل القوائم الانتخابية وحشد الموارد المالية والبشرية كذلك؟
3: عفوا أنا لم أنتبه لوجود الأخ كايد، يعني أنا أرى أن يعني بالإمكان كمؤسسات مجتمع مدني أنها تستوعب حالات شبابية ونسوية، لكن أرى أن المدخل الرئيسي أن تستوعب الأحزاب، يعني العنصر الشبابي والعنصر النسوي والعنصر المهني، لأن المهني أيضا هام بالمجلس التشريعي. قوائم الأحزاب تستوعبهم وفي مواقع متقدمة أن لا يكونوا مجرد داعمين، هذا هام جدا. يعني هناك كفاءات شبابية وكفاءات نسوية وكفاءات مهنية، ونعم الانتخابات استحقاقاتها عالية جدا، تحديدا المالية والإعلامية وإلى آخره. فبالتالي أنا أرى أنه هذا المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات المهنية للمشاركة. هناك نعم هناك تحديات كبرى مالية وفرص متاحة، يعني سواء فرص إعلامية أو حتى الفرص الأمنية، لأن تجربتنا السابقة أو التجارب اللي عم نعيشها في انتخابات المهنيين وطلبة الجامعات، طبيعة التحشيد اللي بيحصل سواء تحشيد أمني أو مالي اللي عمليا بحط يعني معيقات كبرى أمام تقدم حالات واعدة أو عندها إمكانات وقدرات لكن ليس لديها عندها إمكانات يعني مهنية يعني لكن ليس لديها قدرة أن تخوض مثل هيك معركة. نعم هذا مكلف رح يكون، وبنفس الوقت الفرص بتكون ستكون محدودة. على هذا الأساس أنا وجهة نظري أنهم من خلال قوائم الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، يعني بالتأكيد يعني تجربة 2021 هذا الكم الهائل من القوائم التي تشكلت، لا أدري إن كانت تكرر نفس الحالة، لكن تؤشر إلى استعدادات عالية عند الشباب، عند الشخصيات المستقلة، عند كفاءات مختلفة، عند المجتمع المدني للمشاركة بهدف التغيير والطموح للتغيير اللي بيتوق له شعبنا. فبالتالي نعم هذا أمر مفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار.
0: نعم سيد ماجد، يعني تحدثنا عن موضوع أزمة الثقة بالنظام السياسي، هذه الأزمة المستمرة، ولكن من خلال اطلاعك ومن خلال الواقع الفلسطيني إلى أي مدى يمكن أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات برأيك؟
2: أنا أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون عالية وسترتفع في هذه المرة، لأنه فعلا في رغبة وأعتقد راح تبرز. بعرف أنه هلا ما زال في حالة من البرود في التعاطي مع هذا الموضوع على المستوى الشعبي، بس أعتقد كل ما اقتربت من مراحلها المتقدمة من نهاية العملية الانتخابية التفاعل سيكون أعلى وأعلى وستزايد خلال الأيام الأخيرة. وأعتقد في مجموعة من المتغيرات ستفرضها الانتخابات خلال هذا العام
0: ألا وهي
2: خلال هذه المرة. أولا أعتقد وفق لاستطلاعات الرأي لن يكون هناك فرصة أمام أي قوة سياسية أن تشكل أن تكون لديها الأغلبية داخل مجلس التشريع لوحدها، وبالتالي نحن أمام أول فرصة حقيقية فلسطينية تاريخية لمسألة تشكيل السلطة والحكومة من الائتلافات. أنا أعتقد هذه النتائج ما بعتقد حدا عنده القوة السياسية اللي تسمح له يجيب أكثر من 51% حاليا نتيجة الظروف التي مررنا فيها خلال السنوات. بالتالي نحن أمام أول مرة لتجربة ائتلافية، وهناك فرق كبير. مرت علينا حكومات ائتلافية لكن بصراحة هناك فرق عند الكبير بين أن تشارك الفصائل نتيجة رغبة سياسية عند الحزب الحاكم الفصائل الصغيرة، وأن تشارك إذا كان لديها كفة يعني ترجح بكفة الثقة للحكومة وبالتالي أجد في قوتها. بعتقد منطقها وقوتها وقدرتها على التغيير ستكون سواء كانت من الفصائل أو حتى من القوائم المستقلة لمن يتألف، ستكون قوتهم في داخل الائتلاف والقدرة على تأثير سياسات الائتلاف عالية جدا بغض النظر من هو الشريك الأكبر في هذا الائتلاف. الجانب الآخر أيضا احنا سنكون لأول مرة أمام تجربة وجود معارضة فلسطينية، وبصراحة ما اعتدنا أن يكون لدينا معارضة فلسطينية، لأنه إذا رجعت تاريخيا وفي فترات تاريخية مختلفة كل الفصائل السياسية الفلسطينية كانت في الحكم سواء في الانقسام في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، يعني حماس كانت في الحكم فيما يتعلق في قطاع غزة، فتح كانت في الحكم، الفصائل الأخرى الجبهات وغيرها كانت في الحكم من خلال وجودها مش فقط الحكومة كمان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ما عندنا إحنا الفلسطينيين تجربة معارضة حتى لو بقت صغيرة وعدد محدود وممثلة في القوة البرلمانية، ولدينا معارضة أيضا ستساهم في خلق هوية سياسية خاصة فيها وقدرة على التأثير. إذا أنا أعتقد أن هذه الانتخابات إذا ما جرت ولم تعطل كما جرى في انتخابات 21 ستكون لديها بعض المتغيرات المختلفة التي ستترك أثر بالغ، وخصوصا أنه الكل يعني الآن الكل بيعاني يعني منهك سياسيا، كل الفصائل وكل القوى منهك سياسيا، بالتالي القدرة على فرض وقائع وتغييرات على المنهكين السياسيين لن تكون بنفس الظروف التي كانت حين كانوا في قوتهم حتى لو حصلوا على قوة انتخابية أو عدد مقاعد عالي جدا بأهلهم إنهم يبادروا كل المبادرين لتشكيل الحكومة. بس بالتأكيد أنا اعتقادي هذه المرة ستكون الحكومات ائتلافية وتفرض واقعها، فيكون أمامنا تحديات أخرى لنتيجة التعقيدات المرتبطة في النظام السياسي بما بين المجلس التشريعي ومنظمة التحرير وما يجري فيها. أعتقد منظمة التحرير التحليل ستبقى ضمن ما هو يظهر حاليا ستبقى خاضعة إلى محاولات الهيمنة الفصائلية. وبدليل إذا قبلوا أو تموا راحوا لانتخابات الأراضي المحتلة، لأنه بيحكوا عن فكرة أن انتخابات المجلس الوطني حيث أمكن. طب الضفة الغربية قادرين والقطاع غزة نجري فيها انتخابات ورح تنتهي انتخابات، ليش الأعضاء الآخرين اللي كملوا 68 عضو يتم تعيينهم؟ يعني ما هو المبرر الأخلاقي؟ إذا سألتيني بقول لك لا يوجد أي مبرر أخلاقي إلا خشية إنه الفصائل أو حتى من الفصائل الكبيرة ما يقدروش يصلوا إلى هذه المواقع، وبالتالي بدهم يفرضوا هيمنتهم على منظمة التحرير. لكن في الآخر الضرائب والموازنة والخزينة موجودة في وزارة المالية، رح تخضع لرقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي مش رح تكون بنفس القوة، مشان نبقى صارحين وشايفين الصورة من هلا.
0: نعم سيد كايد، يعني تحدثنا عن موضوع الشباب بأنه هناك أجيال كاملة هي لم تنتخب، كيف يمكن اليوم تعزيز مشاركة الشباب والنساء في العملية الانتخابية سواء كناخبين أو مرشحين؟ وأيضا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة الانتخابية وتشجيع المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية؟
1: يعني إذا سمحت لي سأعقب قليلا على ما تفضل به الأستاذ ماجد. أنا برأيي أنه يجب أن يعني أو أرى أنه من أميل إلى التمهل في قراءة النتائج أو واقع الانتخابات أو حتى القوائم الانتخابية التي ستترشح، لأن في غالبها القوائم التي تمتلك حظوظا حسب إحصائيات أو استطلاعات الرأي العام هي تميل إلى أو تتمركز في التيارات التقليدية سواء للأحزاب الفلسطينية أو تيارات جديدة خلقت من داخل هذه التنظيمات السياسية. وبالتالي أعتقد أن قراءة المشهد لاحقا لنتائج الانتخابات تحتاج إلى التمهل قليلا، لأنني أراها ستكون انعكاسا بشكل أو بآخر للتيارات القائمة حاليا. أما فيما يتعلق في سؤالك، فأعتقد أنه المسؤولية الأساسية تقع على الأحزاب السياسية، لأنها هي الجسم الحقيقي أو الجسم القادر على أن يكون على أن يمثل الشباب والنساء بشكل عادل داخل هذه القوائم الانتخابية، وهي الأكثر قدرة على إدماج كادر وطاقات وكفاءات مهنية وشبابية ونسوية تعيش أو لها تجربة في المجتمع المدني أو المهني وتتمثل في داخل هذه الأحزاب. إذا اعتمدت الأحزاب استراتيجية أن تقوم بتكرار نفس التجارب السابقة ونفس الأسماء ونفس الشخصيات وتقصي أو تقصي الشريحة الشبابية والنسوية منها، أعتقد أن قدرة الشباب على الوصول إلى المجلس التشريعي ستكون في أدنى درجاتها بحال ذهبوا إلى ذلك بشكل مستقل، لأنهم يفتقدون الإمكانات المادية أولا، وأيضا لا يوجد أي جهة تستطيع أن تشجع أو تجمع كل الشباب الفلسطيني الموجود في غزة والضفة الغربية ضمن قائمة واحدة بحيث يتوحدوا خلفها بشكل أو بآخر. فالقراءة الواقعية والموضوعية أن قدرة الشباب على النفاذ والدخول إلى المجلس التشريعي القادم تعتمد بدرجة رئيسية على مدى قناعة الأحزاب السياسية الفلسطينية بأهمية وجود الشباب ضمن أرقام متقدمة في القوائم الانتخابية التي ستقوم بها أو التي ستخلقها وستعمل على بنائها الأحزاب السياسية. فيما يتعلق بموضوع المجتمع المدني ككل، فهو مهم جدا في بناء البيئة الديمقراطية المشجعة للمشاركة السياسية والضامنة لنزاهتها. أعتقد هنا تتركز وهنا تتمحور قوة المجتمع المدني الفلسطيني بكل مؤسساته الحكومية وغير بالمؤسساته الغير حكومية، وأيضا النقابات والاتحادات والجامعات وحتى القطاع الخاص. وبالتالي أعتقد لا يجب أن نحمل المجتمع المدني مسؤولية إدماج الشباب في مراكز صنع القرار، لأن هذه المسؤولية تتمحور وتتركز أساسا في الأحزاب السياسية الفلسطينية كما تفضلت الأستاذة ماجدة.
0: نعم سيدة ماجدة، يعني انخفاض المشاركة السياسية بين الشباب إلى أي مدى يعكس عزوفا عن السياسة أم فقدانا للثقة بأن السياسة أصلا اليوم باتت قادرة على تغيير الواقع؟ وماذا عن الكوتا؟ يعني هل هي فعلا وسيلة للتمكين أم أنها تحولت لدى بعض الأحزاب إلى سقف لا يسمح بتجاوزه؟
3: يعني هذا موضوع يعني متشعب إذا أردنا أن نقول، يعني مشاركة الشباب، في مشاركة حيوية للشباب، يعني المشاركة السياسية إذا كان مقصود المشاركة بالأحزاب معاييرها تتباين بين حزب وآخر، لكن حيوية الشباب ومشاركتهم بأشكال مختلفة سواء من خلال مجتمع مدني أو مجموعات شبابية أو داخل الأحزاب، أنا بشوف في مشاركة حيوية.
0: ولكن في فقدان ثقة بالمقابل،
3: في عدم ثقة بالأحزاب، هاي في حالة وطنية عامة صحيح عند الشباب أكثر وضوح، لكن في حالة وهي مرتبطة بكل المرحلة النضالية اللي احنا عم نمر فيها بكل هاي المرحلة يعني، واللي أخرها كان آخر 3 سنين إبادة جماعية وخطط ضم في الضفة وقدرة على يعني التصدي لها قدرة ضعيفة جدا من الأحزاب ومن السلطة ومن الجميع. يعني حالة العزوف أو حالة الانكفاء بالمعنى المباشر للدور الوطني والنضالي، يعني عشان هيك بقول المشاركة السياسية عم تاخذ أشكال مختلفة، بدخلوا بحوارات ونقاشات وإلى آخره، بس بمعنى الدور الوطني اللي هو هذا متراجع، يعني مرتبط بكل دور الحركة الوطنية الفلسطينية ومرتبط بالتطور الحاصل في النضال الوطني الفلسطيني بكل العملية الجارية، يعني سواء العملية الجارية بصراعنا مع الاحتلال أو العملية الجارية اللي لها علاقة بالنظام السياسي اللي أشرنا إليه وأشرنا إلى ترهله وتراجع الأداء بكل ما يعني بكل التداعيات على مجمل مناحي الحياة. يعني ما فينا ناخذ الشباب بمعزل عن الحالة العامة، هي حالة عامة مش طبيعية عم نمر فيها، لكن أنا بتقديري الشباب عنده استعداد عالي للمشاركة، ممكن بكرة نشوف بنسبة مشاركته بالانتخابات لأن العملية لسه في بدايتها ونزول قوائم متعددة فيها شباب أو بس يعني بغض النظر عن نسبهم، هاي رح تحرك الحالة الوطنية. بالنسبة للكوتا يعني إحنا دوما كنا نقول إنها هاي إجراء مؤقت حتى تعتاد الناس وجود المرأة في مراكز صنع القرار، وهذا لمسناه بالانتخابات المحلية، هذا كان مهم لأنه بالانتخابات الأولى والثانية كان يعني زرعنا الكوتا زراعة في المجالس القروية غصبا عن الناس، وكان في حجام من النساء اللي بيترشحوا ومن الذكور، لكن بالتدريج هناك في تحسن، فبالتالي الكوتا إجراء صحيح، وهذا مش إجراءنا لوحدنا، إجراء في العالم كله حتى في الدول المتقدمة. وإنه الأحزاب لا حريصة الأحزاب على أن يكون في كوتا داخل الأحزاب، على الأقل الأحزاب اليسارية من معرفتي حريصة بأن يكون في كوتا. المشاركة وأعتقد أنه نسبة لا تقل عن 33% حسب المرسوم الأخير، يعني التعديل الأخير بالأحرى في قانون الانتخابات، تعني أنه هناك إجراء ملزم، بالتالي معني الجميع أن يضع النساء في مواقع يعني حسب القانون، يعني لكل 3 امرأة، وهذا سيمكن من دخول نسبة أعلى من النساء للتشريعي، عدا عن النسبة العامة المطلوبة اللي 33% به تعطي فرصة للنساء بشكل أوسع.
0: نعم.
3: يعني لا نستطيع أن نشكك بالكوتا بالإجراء العملي الملموس عندنا وعند غيرنا من الدول، هذا إجراء وتدخل صحيح وسليم تحديدا بمجتمعاتنا اللي من بعده الثقافة الذكورية من جهة والموروث الديني والقيمي يعني اللي بيحب يعني في تحسن، لكن ما بعد الموروث، ونعرف انه هذا قضايا التغيير فيها تراكمي، التغيير فيها تراكمي ومفروض يكون مرئي وملموس بأوساط مجتمعنا.
0: نعم سيد ماجد، يعني بعد كل ما شهده الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، تحدثنا عن كل الأزمات، حرب الإبادة، الأزمات الاقتصادية، اليوم الشعب الفلسطيني هو شعب منهك، هل تغيرت برأيك أولويات الناخب، وهل ما زالت القضايا التي كانت تحسم أو تحسم الانتخابات سابقا، وإن تحدثنا عن انتخابات 2006 يعني هي نفسها التي ستحدد خيارات الناس اليوم؟ ما الذي تغير عند الناخب الفلسطيني اليوم؟
4: أنا أعتقد أنه خيارات وأولويات الجمهور تغيرت وبشكل كبير جدا، يعني السنوات الأخيرة فرضت نوع من التغير. أنا أعتقد إذا تحدثت وذهبت إلى قطاع غزة، الحالة التي وصل إليها قطاع غزة وفرص توفير الحد الأدنى من العيش بكرامة للناس في قطاع غزة ستشكل أولوية وستفرض نفسها بدرجة أو بأخرى على موضوع الانتخابات، اللي بيعيشوا في الخيام بهذه الأفران بهذه الحر وبذلك البرد أولوياتهم، بنحكي عن مئات آلاف الأسر أولوياتهم بالتأكيد، يعني 140 ألف أسرة أولوياتهم ستكون مختلفة، مش راح تكون أولويات مرتبطة في برنامج مبني على فكرة الرفاهية السياسية. كذلك الأمر في الضفة الغربية، أولويات الناس اللي مرتبطين في حالة مواجهة على خطوط التماس مع المستوطنات أولوياتهم. إضافة إلى الأولويات أنه الشعب الفلسطيني أيضا أصبح يدرك أنه دفع ثمن كبير، يعني أنت تتحدث الآن لأول مرة الأولوية أمام قطاع كبير من الموظفين العموميين الذين لا يتلقون رواتبهم لا بشكل منتظم ولا بشكل كامل، بالنسبة لهم الأولوية ستكون مختلفة. إضافة إلى الأولويات التي فرضت نفسها، الناس اكتشفوا أنه جزء كبير من معاناتهم من الثمن اللي بدفعوه مرتبط في انتشار ظاهرة الفساد في داخل المجتمع الفلسطيني. هذا الأمر اتضح عندما تم الحديث آخر القضايا عن قضايا المعابر، والحديث التي مرتبطة بدرجة أو بشكل أو بآخر مرتبط في قطاع في الوقود وفي ارتفاع أسعار الوقود. يعني كانت ندفع ثمن بالغ على أسعار الوقود، وفي الآخر بيقولوا لنا كان 40% يتم تهريبه من الضريبة، مين يتحمل مسؤولية وكل هذه الأثمان؟ إذا أنا بعتقد هناك أولويات كثيرة جدا ستفرض نفسها على الحالة الفلسطينية، إضافة إلى الهم الوطني، لكن هذه مرتبطة كلها بالهم الوطني، لكنها أي أولويات ستفرض نفسها. وبالتالي الناس اليوم اللي يعني إذا قدرت توصلها وشاركت بفعلية في الانتخابات تدرك إنه الثمن كمان من كان يعني بدها تدفع الثمن من جيبتها الخاصة، وليس فقط مشاركة سياسية في اختيار الناس، لأنه كل هذه الأمور إذا ما وجدت حلول إلها وإذا ما وجدت ناس عندها برامج انتخابية بهذا الشكل، أنا بقول لك إياها بتفرض، أنا بقول لك إياها لن يتوجه الناس، مش راح تنتخب على أساس إنها بدها تنتخب هذا الفصيل أو ذاك، أو تنتخب إنها بدها منظمة التحرير الفلسطيني ممثل شرعي ولا بدهاش ممثل الشرعي. مع احترامي لكل هذه التوجهات، هذه كانت أولويات في مراحل غابرة من الزمان، اليوم لا، بعتقد في أولويات، وإذا لم تدرك كل القوى السياسية أن الأولويات واهتمامات الشارع الفلسطيني قد تغيرت بالفعل وتحت وطأة الضغط اليومي والمعاناة اليومية اللي بيعيشوها اللي هي أصبحت الناس تعيش أشبه بالسجن، أنا بعتقد إذا ما قدرت تفهم كل القوى السياسية هذا التغير راح تحطها في إشكالية، وسيكون النتيجة إجحاف على المشاركة في انتخابات. لذا أتوقع أن تلتقط مثل هذه الفرصة القوى السياسية والقوائم الانتخابية المختلفة، وأن تقدم للناس برامج عمل، كمان الناس أصبح لديها الوعي، بمعنى ما بكفي اللي بده يشبه حكي، من قادر على تقديم برنامج انتخابي حقيقي حتى لو كان جزئي وبسيط، بس قادر أن يؤثر في عملية التغيير. وهذا أيضا من الجوانب الموضوعية اللي بعتقد ممكن فيها تغير على مستوى الانتخابات القادمة وتختلف عن أي انتخابات سابقة. صح ما لمسنا هذا في الانتخابات المحلية بهذه الدرجة بصراحة، لأنها محلية وجزئية وأدت في ظروف معقدة، بس أعتقد المرة التشريعي لا راح يواجه هذا الناس، لأنه كمان دفعوا الناس وعرفوا شو قيمة الثمن اللي بدفعوه في غياب المؤسسة التشريعية خلال السنوات الماضية.
0: نعم سيد كايد، يعني كيف يمكن اليوم أن نعزز الشفافية والمساءلة وأيضا أن نواجه التضليل المعلومات المضللة التي يعني تنتشر بكثرة خلال العملية الانتخابية؟ سيد كايد، طيب يعني سيد كايد معنا؟
5: نعم اسمعيني.
0: نعم يعني هل سمعت السؤال؟
5: نعم سمعته،
0: تفضل.
5: عادة في زمن الانتخابات تزداد نسبة الشائعات والدعايات الانتخابية التي تؤثر على قدرة أو خيار أو خيارات المواطنين أو المقترعين بشكل أو بآخر، وتقوم القوائم المختلفة والمتنافسة والأحزاب المتنافسة في نشر التصريحات والدعاية الانتخابية والوعدات الانتخابية، وهذا يزيد من مسؤولية وسائل الإعلام الفلسطينية ومراصد التحقق من المعلومات المضللة للعمل على تدقيق التصريحات السياسية والوعدات الانتخابية التي تم نشرها بشكل أو بآخر. إضافة إلى ذلك، قد يكون من المهم أن يكون هناك وثيقة شرف مشتركة بين الكتل المتنافسة تتعلق بقيم احترام الآخرين والابتعاد عن فكرة بث الفرقة والنزاعات والتشهير وغيرها من السلوكيات أو الخطابات الإعلامية أو الخطاب الإعلامي الذي يؤثر على طبيعة وسلاسة عمل العملية الانتخابية والديمقراطية تحديدا في الفضاء الإلكتروني والفضاء الرقمي. أعتقد أن المسؤولية ستكون مشتركة ما بين وسائل الإعلام القادرة على مساءلة القوائم الانتخابية ومراصد التحقق من المعلومات، وأيضا تكون مسؤولية كبيرة على الكتل المتنافسة أن تخلق وثيقة ما أو شكل ما من التفاهمات التي تعزز من خلالها فكرة التسامح وتقبل الآخرين وبث خطاب قادر على تعزيز الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني وللكتل المتنافسة نفسها.
0: نعم سيدة ماجدة، يعني إلى أي مدى اليوم أصبح الناخب الفلسطيني يصوت لمن يمثل برنامجه السياسي أم لمن يعتقد أنه الأكثر قدرة على إدارة الأزمات اليومية؟ اليوم كيف غيرت الحرب والأوضاع الاقتصادية مفهوم المرشح القوي؟
3: يعني دعيني بالبداية بالإشارة لمداخلة الأخ يعني عن موضوع الشفافية والمساءلة أو مساءلة
0: نعم.
3: الشرف.
0: الأستاذ كايد. نعم.
3: كايد عفوا. بال 2021 بحوارات 2021 بالقاهرة وضع ميثاق شرف وقع عليه جميع الفصائل وهو دقيق جدا، يعني أجاب على كل التساؤلات ووضع ضوابط لكل القضايا اللي ممكن تكون عن طور خلاف. وأنا برأيي تستحضر، وعلى هذا الأساس ذكرت بداية أنه مطلوب توافق وطني وحوار وطني للتوافق على آلية إجراء الانتخابات وعلى النتائج، لأنه أيضا موضوع فيها الالتزام بنتائج الانتخابات ومسؤوليات الأجهزة الأمنية ومسؤوليات الأجهزة القضائية، محكمة ممكن تتشكل عشان موضوع الانتخابات. بمعنى هناك وثيقة وضعت وأخذت وقت من الحوار وجرى التوافق عليها بين مختلف الفصائل وهي تناسب جميع الكتل الانتخابية اللي ممكن تنزل للانتخابات، يعني عطفا على الملاحظة. بالتالي هاي قضية ثقة الناخب من عدم ثقته والله بنشوفها بنتائج الصندوق المرة، لأن هناك تحولات كبرى صارت في المجتمع وتحديات كبرى وتحديات جديدة. أنا أتفق التحدي الأساسي هو تحدي الاحتلال، وبالتالي يعني مواجهة الاحتلال، يعني سواء مواجهة الاحتلال اللي تمت في غزة وحرب غزة أو الاستيطان، هذه واحدة، لكن هذه إلى أي مدى هي ممسوكة وملموسة، لكن هو التحدي الأكبر للناس. والتحدي الثاني اللي له علاقة فعلا بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، سواء اللي مورست بالملموس أو اللي جرى التعبئة بها سابقا حتى لا تكون مجرد بيان انتخابي لحظي، لأنها بتعكس كمان سياسات هذه الكتلة أو تلك هذا التنظيم أو ذاك. هذا أيضا محط يعني اختبار، يعني والمواطن يعني ليست قضية دعاية انتخابية عمياء، إنما المواطن بده يرى ويلمس مثل هذه البرامج. مرحلة نعم هي صعبة وممكن تكون مفاجئة للجميع، لكن هناك أساسيات موجودة ومعروفة، وفي قضايا لها طابع تاريخي في معرفة الناس للمواقف المختلفة للأحزاب المختلفة، وأيضا هذا ليس بعيدا عن الشخوص ودرجة الثقة بالشخوص ومصداقيتهم وائتمانهم وولائهم لبرامجهم ولقضايا حقوق الناس. هذا أيضا يعني واحد من المعايير اللي مفروض القوى السياسية تأخذها بعين الاعتبار، والقوائم المختلفة سواء قوائم قوى أو غير قوائم تأخذ بعين الاعتبار عند تقديم المرشحين اللي ممكن يحظوا بثقة المواطن.
0: نعم شكرا جزيلا لكم جميعا، سيدة ماجدة المصري عضو المجلس المركزي الفلسطيني، السيد ماجد العروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، والسيد كايد معاري وهو كاتب صحفي، لكم جميعا كل الشكر، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن الخامسة مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفيا وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن الظروف الحياتية والصحية في سجن عوفر لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية التي تفرضها إدارة السجن بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. مصدر إيراني كبير لرويترز يقول إنه لم تجري مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه وبحسب وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. شبكة بي بي اس تنقل عن البيت الأبيض أنه سيكون من الحكمة أن توافق إيران على اتفاق مع واشنطن، وإلا فهم يعرفون ما سيحدث. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر صباح اليوم مباني في جنوب لبنان بينها مدرسة وتقصف مقرا لإحياء ذكرى عاشور ما أوقع الجرحى. شبكة CNN الأمريكية تقول إن أسعار النفط ارتفعت في ظل تشدد إيران في مطالبتها بشأن السيطرة على مضيق هرمز ومطالب أخرى لإنهاء الحرب، مما يبدد الأمال في التوصل إلى اتفاق سريع لإعادة فتح الممر المائي. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة المنصوري في قضاء السور جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بال باي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لا وقت للبحث،
15: لا وقت للبحث،
14: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
15: راية دوت بي أس.
14: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي قلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
4: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
5: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
4: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال راية .ps ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية .ps.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تطرح نينا جرين في كتابها المعنون حيوات تحت الاحتلال الحفاظ على التماسك في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والصادر عام 15 و2000 ميلادي سؤالا مهما: ماذا يحدث يا ترى عندما يصبح الاحتلال جزءا من تفاصيل الحياة اليومية؟ عندما يصبح الخوف من الاقتحام أو الاعتقال أو العنف جزءا من الذاكرة اليومية للعائلة الواحدة؟ هذين السؤالين إنما يقودانا إلى كتاب يمتلك قدرة على تناول تفاصيل الحياة في مخيم دهيشة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. جرين لا تنظر إلى المخيم من بعيد ولا تختصر سكانه في صورة الضحية، إنها تدخل إلى تفاصيل حياتهم، إلى الأسرة والعمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، وتحاول أن تفهم على طريقتها كيف يستطيع مجتمع كامل الحفاظ على تماسكه في ظل ظروف شديدة القسوة. الدهيشة ليس مجرد مخيم في هذا الكتاب، إنما هو تجمع يشكل عقودا من اللجوء ويحمل ذاكرة المكان الأصلي، ثم يبني تفاصيل رواية ألمت بكل الفلسطينيين تقريبا. وتكمن قوة الكتاب في فكرة بسيطة وعميقة، أن الاستمرار في الحياة قد يكون شكلا من أشكال المقاومة أيضا. أن يذهب الطفل إلى المدرسة، أن تعمل الأسرة، وأن يجتمع الجيران، وأن تستمر المناسبات الاجتماعية، وأن يحاول الناس التخطيط للمستقبل، كل ذلك إنما يصبح فعلا في مواجهة واقع يريد أن يجعل الحياة الطبيعية مستحيلة. لكن جرين لا تتجاهل العنف، فالاحتلال حاضر في تفاصيل الحياة وفي تفاصيل كتابها، ليؤثر في الحركة والأمان والعمل والعلاقات بالنسبة للناس، بينما يؤثر في تفاصيل الأسطر التي يخططها الكتاب. وهنا يصبح المخيم، مخيم الدهيشة، نموذجا لفهم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وأماكن استحدثت بفعل النكبة لتتحول مع مرور الزمن إلى مجتمعات لها ذاكرتها وشخصيتها وأحلامها. إنه كتاب عن الاحتلال نعم، لكنه أيضا كتاب عن قدرة الإنسان على أن يقول للحرب والعنف: لا، أرفض الموت، سأواصل الحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن جانوت لا تزال تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقهم. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتنتشر في عدد من حاراته وتخطر بهدم عدد من المنشآت والمباني. سلطات الاحتلال تجدد اليوم قرار منع سفر المواطنة المقدسية هنادي حلواني لمدة شهر قابل للتمديد حتى 6 أشهر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما في الوقت ذاته الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10 آلاف شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: غدا ألقاك.
1: غدا
0: بالشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن جانوت لا تزال تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقهم. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتنتشر في عدد من حاراته وتخطر بهدم عدد من المنشآت والمباني. سلطات الاحتلال تجدد اليوم قرار منع سفر المواطنة المقدسية هنادي حلواني لمدة شهر قابل للتمديد حتى 6 أشهر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، متهما في الوقت ذاته الولايات المتحدة بالسعي لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة المنصور في قضاء سور جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.إس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض، ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا. Stand by for
1: action. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرة الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغذنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث الشريف يفسر آخره أوله، ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تطرح نينا جرين في كتابها المعنون حيوات تحت الاحتلال، الحفاظ على التماسك في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والصادر عام 15 و2000 ميلادي، سؤالا مهما: ماذا يحدث يا ترى عندما يصبح الاحتلال جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، عندما يصبح الخوف من الاقتحام أو الاعتقال أو العنف جزءا من الذاكرة اليومية للعائلة الواحدة؟ هذين السؤالين إنما يقودانا إلى كتاب يمتلك قدرة على تناول تفاصيل الحياة في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. جرين لا تنظر إلى المخيم من بعيد ولا تختصر سكانه في صورة الضحية، إنها تدخل إلى تفاصيل حياتهم، إلى الأسرة والعمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، وتحاول أن تفهم على طريقتها كيف يستطيع مجتمع كامل الحفاظ على تماسكه في ظل ظروف شديدة القسوة. الدهيشة ليس مجرد مخيم في هذا الكتاب، إنما هو تجمع يشكل عقودا من اللجوء ويحمل ذاكرة المكان الأصلي، ثم يبني تفاصيل رواية ألمت بكل الفلسطينيين تقريبا. وتكمن قوة الكتاب في فكرة بسيطة وعميقة، أن الاستمرار في الحياة قد يكون شكلا من أشكال المقاومة أيضا. أن يذهب الطفل إلى المدرسة، أن تعمل الأسرة، وأن يجتمع الجيران، وأن تستمر المناسبات الاجتماعية، وأن يحاول الناس التخطيط للمستقبل، كل ذلك إنما يصبح فعلا في مواجهة واقع يريد أن يجعل الحياة الطبيعية مستحيلة. لكن جرين لا تتجاهل العنف، فالاحتلال حاضر في تفاصيل الحياة وفي تفاصيل كتابها، ليؤثر في الحركة والأمان والعمل والعلاقات بالنسبة للناس، بينما يؤثر في تفاصيل الأسطر التي يخططها الكتاب. وهنا يصبح المخيم، مخيم الدهيشة، نموذجا لفهم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وأماكن استحدثت بفعل النكبة لتتحول مع مرور الزمن إلى مجتمعات لها ذاكرتها وشخصيتها وأحلامها. إنه كتاب عن الاحتلال، نعم، لكنه أيضا كتاب عن قدرة الإنسان على أن يقول للحرب والعنف: لا، أرفض الموت، سأواصل الحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء برعاية جوال.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق وملء ما خلقت وما أنت خالق عدد ما كان وما هو كائن وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عالٍ.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية تأمين، الاختيار الاول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
11: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: صوتها عالٍ،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض، ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

0: لا تفكر في تبديل المحطة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية،

0: عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
1: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بسيط جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: بي

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

مرة الحب اسكنيها أما قلبي تنسني خمرة الحب

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.
1: وما بين حب وحب أحبه.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.